كتاب فجاءنا الخير بلا عتاب، لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان، عملنا المختار صلى الله مسلما عليه تي علاه.

الإسلام ثدي في روضته المنورة حجر كل باق صورا منه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كن يقر قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكاسرات الفاسقات.

ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران لي يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين ما منه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

قال كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير انتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد ذي العجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد ذي العجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفظ لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول الله سيف استضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء.

ولينا بعفيد أخجل السحبا ودعوك كنز لا يفارقني قد كفتني نارا لازم التببا

يصد دوري معا عن الحسود عباد من الساق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحويك الواسين والمسيء دفع أهل بدن الأعداء كنغي نحي أوقيت الدام إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كسان أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كسان أبن حنيش والحساد

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب.

خصومني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول، فهذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

يسوق إبليس وما والاه إلى سوى الضر يا رب الله. بارك في الله إني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس، قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا، يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا، كما دليل معبود

والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاق أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي والسحب.

مع الإعداء لاستواء توجهي تلغي من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لاستواء بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكتبة تدوم أبدا وبقيت عن من ربه لم يعبدان قدت إلى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والدر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقف كاس فائده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار ولا غل العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان كل غير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ثم الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول أحمد إلى السعادة كل الملائكة

هو لي من اكتفى به وصل فربي ومن غني عنه انفصل أقبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلتي

السمان منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السمان اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة.

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت لاستقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة،

ميلون ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك يا من وسد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور باعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزك عقلي منك علم علم لا من غيرك رفع لي باب علم صيدك أنت لي علمت آدم فكن لي معلما مرقيا بكن أنت لي فهمت أهل الفهم فأغير الفهم

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبر هو

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدة لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد إلى عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقد فضله جزى الكبير هو العليم بالعلوم قال يدعي

العذاب بلا مشقة ولا عتاب، فذل كلامي وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقتني تعليم العليم لوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت مع رضاك وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين، لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن، راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده، وإني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلا، حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين، الحمد لله على البهاء خير ورش

الناسك خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل من العذاب بإذن المرسل جزاء أحسن الجزاء.

والإمام، نعم الختام والكمال والتمام، زيما له أجيم الوحدة على مزحزح العناء وحدا، ودار

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء غيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحد ما لا يحبه والضري محل عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية ابقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية إما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

بشرك الجميل يا خير إيمان يا ما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك مدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

ثانيا من المحرم القطوف الدانية، تملك للمحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا، فرحته بخدم لا ثانية، لا من الخدم ليست ثانية، يصير سيدي حروف الداعية قرى جنانهم إليها ساعية، هديتي إلى النبي الصافية بصاة له خيورا ضافية، إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، خدمة

0: التوفيق عافيه تدوم ليست عافيه درجه المختار ليست خافيه إذ الحياه للعباد الشافيه ود لربي وله للقاسيه انا وحدي اسد الدهر الناسيه ايت به لجماد الثانيه من المحرم المني للدانيه
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأمل بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك حلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحا لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلب وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخديم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتح مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كلي به وأمنا يا من له سري وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا منا على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمدي كفيتني شقاوة والدعوة ولاية والنكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جدت ليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك عليك قد وقيتني غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وصفاء، صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني، وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر، على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى. واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما، يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق، على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق، سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال، يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل، على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل، على الذي يضعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل، سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي، وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا، على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي، يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة، مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي، يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام، على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه.

أما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أن تستمع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بالانتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجيد مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من الجدال يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من انفسالي يا ربنا صلي صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صلي صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف
يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في القيام سيدنا محمد.

0: محمد والآل وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك حبل به ورب لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي حبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف في المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الإجتماع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتالي وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحسادي يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي خدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي خدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرورا لأبدا وقدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمدي وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذن ولا جون ولا فتن وليقود البشرى والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامني والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات واصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معن والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن بينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن.

وقد كنت في سفاهة وفي غرور. يا رب كن بالمصطفى مغيزي، جل لي بالقرآن والحديث، فرجنا بها علوم نافعة في عرض قلبي للعيوب الدافعة. املأ فؤادي هدى وورعا حتى أكون ذا تقى متبعا. نزهني اليوم عن الغرور والشك والغفول والصبور. نزهني اليوم عن ابتداعي في السر والجهر بجاه الداعي. قلبي معك ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. حبيبي جاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء الى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت، بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبا حسنى ورحمة وفوزا ورحمة.

ذلك ليس بعزيز يا جليل، عليك هبه لي بحرمة الخليل. أحمد خير العالمين وجزبي له صلاة بسلام طيب، دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام. علي من ربي بالعلوم والفوز بالعمل.

وليجد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصلي على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامين، تمد لي الخل غنى عن غيره، وكان الحب

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صلِّ وسلِّم سرمدًا كرمًا على وسيلتي العزى.

والآل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا فطن وعن قائد

اسم باق على خير وراء وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. واذكر الله في أيام معدودات قدادي وشكري في

كذا مريم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى فضل.

بثرته عن كل سوء بمعزله وقان به المولى تعالى بحفظه فيصله عبدا به ذا توكل مخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى هي بشر الاخوان والعمر الطويل لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك

الصحب صليا واسلق في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونسا بجاهه وكف العداء عني وجد لي ونفلي وأقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك التنفلي إلهي بجاه المصطفى كون المنى أين وجعلني سورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحق.

وسع الواسع في الدارين كما حماني عن العارين علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال لقيني لقاء من ما شافعل بلا إماتة وما رمت فعل مد لقلبي زود في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

أيدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفى للحجرا. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قلت رفع إليه

أجئت عن وارتضى أعراضيك ويخرق العادة في أغراضي. يشكله البدن بالأنفاس مغفل لغو وبلا عفاس. بارك لي في عقلي والنيات والقول والفعل مع الآيات. ضعت وراء تفريحك وقاد لي خدمته تصريحا. يقودي الجناس خير الناس مع لزوم طارد الخناس. هرب متعبي في الدارين قل الندامتك وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي والقيوم قاد للمنن تجاه من أبدى الفروض والسنن. لقد ما فاق ظنون الحي ثم يسر

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان كمالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواء وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابني الحي مع القيوم ولا إزال

قد عرف أذكى صلاة من له الزمان. قال شفيع جابه الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحي إباق.

الحي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر لسر بالأمنام مصليا عن

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد من الملام يأتي الله يقود المسلمان يسمعون إليها سلما كان ربنا تعالى أن اسمه

أحسن فوز قد يخلد الأمن إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية عليم من

ملكت احمد المدادي والقلام فوج من اوحى له هذا الكلام هبت كوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي رب العالمين بخدمه المختار احمد الامين له صلاه وسلاما ابدا اطلب من علاه ابدا لاله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام يا بتأنديني إله الناس قند عدش

يا مزحزح الحسود يسلال بدن الفئام قلب يا مذهب اللئام سقل سواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

تلك الأخرى لمن يأتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هل يتنجل منتقى المعلم قل لي علي

أدنى بك غدوت مؤمنا ومسلما ومحسن لم أرق من لم يسلما هديتني بدينك الإسلامي وكنت

من خالقي بقلم أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وت بذاتك وبالاوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمه هدد يختصني الواحد في الدارين بما لغيري صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

أن أقمتني كما من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهرتني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا

نجبان يستي تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير ران يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتي

إكرام من لا يعجز أممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كن عدا قد جعلتهم كعان أعثني غيابي ما يغبطني في سواي لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم من كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك أوصلت غدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أخت المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يا

السلام وجهنا الله بالانتهاء بثمن والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك. هل تشكر الله في

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وزينة الحجم أهل قربي سلام في الأرض الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفر أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مشتاء صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب أترك سلامك وصن سهاب أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت رب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نسائين البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بالانسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وكفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كمي وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متاب وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير أنتهى الإداء والموصيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدهت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور.

0: Al Hurim bayyatu sayyid al wara Abdullah dam taharrubi lazi atab al khaladam lil mustawa wajhtu ma minhu lahu min al hajaib arani fadlahum wajhtu lil muqtar indal barri bahdar wujuhi ajal birri malakuhu min kasasin li daksatin fil barri mislama madha min jaysatin najaitu fil barri wa fil bahri maham man fihi ma li hidahu qamaham barak rabbi fi hurufi wa maham jumlat ma lam yardahu li fam maham allamani wa kana li waradiya anni kama anni mahamaradiya daha qilami li khidmati rasul kawni qadimuhu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarun tu arat wa jahala ila siwa ya abara wal siwa ya ma lam man lam yahbuda analni ujura qaumin sakirin kama ala li khulub al kafirin lilana kullu man naha qablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tam taddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wa jumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasihi nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa arrahman wa huwa arrahim wa lahu alasman alhamdulillahi ala alislam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i له خطابي بالأسامي الحسنى وخاد لي منه المقر الأسنام أبليا وهاب كون نسمين لوجهك الكريم دون وسم أبقيته وديعة لديك رفعته محردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتتحي بي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سوى سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني مهجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقام لا خل سي كابدني ولم يتوب سخاوة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباقي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يخذ للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مح الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبرد فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلهم ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلهم وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل وسلم مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جدلي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداء الذهب يا ربنا بجاه إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيلا كفا لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت منه يوب نفسي بالإله ولسوا يساخ ربي كل الله رجوت ربي فحقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رديت عن ربي وربي رديا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى صرف الجملة مكاره إلى خير ولي يوصل أفضل إلى داخل ميوم دادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خرى صواب يا خائد اللي بعدها إلى سكور من يقص حسن نسام يا سكور ومن يقبل سالكلام رافعا لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميعهما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي ابدا سهل يجر ضررا او كبدا هفوت لي جمله ما تقدم وما تاخر خبلت الخدم جعلت سنسام جالب اجور بلا نهايه حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجاء من لي وحبتهم ريم به كما به رممت أمريم جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بكل لقاء هدايه فمهام يا خافر المها ايوب يا سميع يا من به تنب در الجموع صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجمله الاوجاهم ووهب الاسمه لي وصحها كليتي بكافه مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الاسلام والاماني صل بتسليم على ما هي تحب سيدنا محمد من لم يحب واله وسنبه والخافيه يا من سربت لي نور الخافيه يا من حياتي جهلت نافها بك إلى خير الجنان رافها صل بتسليم على المصفحين في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صل على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسببه في الآل والمهالم يا من جهلت سنسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلح على المختار سلوائم كما به قصرت ساحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصف والسلات منذ على خير ورا صليتم وبر الى كل قد حليتم وقد تدرحت اليك بالدهام يا خير من دها وداء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل انام ولي قضيت الحاجة استقنائي بك مها السكور والسنائم صل بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صل أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصد كهلي فمهام صل بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صل على خير الورى الحسيم وخذ له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا صميم ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الامل صل بتسليم على المقدم كما توصل اليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعات والايام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الاحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صل بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سمي وجه سلامي الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية ministre الذي صرفته الى خير يقحب بدل يبقى الى يا من نسامي صلاه ساكيه جهلت اصبت هدايه باكيه الى سواي ولخير ماليا اخترته ولتصون ماليا فلك سكر مها عمد الخالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما اختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بامن انصارا صلي بتسليم حرام رضيا اني كما بك مها مرضيا يا من بي قصرت جار الله وجار افضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما سفى كل يبر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي ولتقنها ان ترهم الى سواي وجه الاصواء رب الذي خلق هذا التواها نفحني بما اباه لي ولم ينو الي مرض ولا الم هذا لي الاخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوات وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريك لخار ما ليس له فروق دهاني الكرم الارتجاز لسكر من وحد سائن جاز ناداني التأمين والتبصير لأخص ما كنت له أصير إكرام الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بالاستدراج وخير مكر واعلى سراجي رديت عمن خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسلو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أسأله ووجه الأسواء إلا سوانا سيده ارتواها إلا سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرل بالذي هداه قد سمع علي سكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد فلال وسبي ومن له التهد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سر أرسي وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تصير باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي.

للمصابة جيت مطحا يغني قن الجدال وغني المغني نفعني النافع بالمنفوع عرف السمال على النفوع فداني الباقي بجال راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

ملاهٍ ولا سينحوني ذو الملاهٍ إذا جلبت أو دفعت بالنبي قاد وزب ثم قال لطنب أقنمني الباقي بخير

بالصحة عن مرض، والجنان كنت لي بغرضي، أثناك إلهي أحصي كباق قد كنت لي يا محصي، لك الثناء والحمد قدت سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، لك الثناء والحمد قدت سرمدا، مصلين على النبي أحمد، اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر.

واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم.

فصول لست بانتهاء أو فصول أخفيت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله أحد ما لم يكن

كتابه كالرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

ذكر عمري الكتاب والشكر عمر الكتاب أي بقائي ذكرت يقودني إلى الجنان الذكر ويشنح لجنابي مكر علمت أن الله أبقى أبدا عمري وإنه

لا يقود للجنان الله تبصر لا إله إلا الله يقود نفسي بالخيور كهواي الله والضر يسوق للسواي من لك علومه العليم وانقاضي فضله التعليم آمنت بالله وبالكتاب أبرسول مذهب العتاب إلي قاد ذو البرايا الصدق

كل عجب وعرب وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفق كونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال براه البديع من غير جمال وصانه القدوس عن غير كمال من ظن أن المنتقى ما فاق فجاحد ما

لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلتم إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر ذا استتار ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا, ولا أحب من يجور هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي أكرمني الأكرم والخبير.

الصلوات وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي.

ظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكمل

لمن حي كفر ولا فسوق ولا به إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاء والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحدة.

يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويثي أزمان ما قد بيعت وكلما

وكل من لم ينح نفعي طردان يعلم يديك حيث تألي في بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي

أتى الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لأني بليق ما أنا أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل

ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم اف لهم بوابس وقت وملاب

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. واذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصف الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

نظرا بلا ضغ ولا حساب قوات قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد قل خطابي ولغير من جحل انه ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من عبد بالميزان اعطت

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولاي ومن أن يسمون الصدر.

مع اليقين قصد عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض. باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي. هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا. وأصلي مقطعي بشا يبقى بقى صبقي وأرجو سبقا. ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها.

غافل وجاحد وزاهر مات أبو جهل فظن أحمدا كنت الورى مد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلما أدحوقة الناس معا مسيلما تعوبا أراد أن يردما أماه ربه يديم ندما هذا لي عصمه من الورى هذا وصفه أبقى السورى أوصد للمختار بشن يبقى بقى فضله وأرجو سبقا وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد المختار نور الناس مولده مزهر

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت وضلق من مؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يصر الجن

الربي المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلل الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هدأ

بالضرر. صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على الذي تصره مني قلام، أن مع السلام الله عن صلاة على مزحزح.

أعطيت من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجاد لي فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا هكذا العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكلك لي من كل

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتعظى الإله والرسول.

سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم رب صل وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبل لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المنين مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

الطافي يا خالق الأخلاق والأوصاف، أصل بجاه المصطفى للإحترام، خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جان ولسوا أنا بالولي التيجاني، ويقف الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزياد.

عيسى عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا بي تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تليل لك والمختار وصيت إليك يا

وصلوا على سوء أبدا بسبب من ثواب الشريء أبدا. نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كليتي كف وبالهدى.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باه كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفد عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تصر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخي اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغد وأمس ينسيني بيومي وبغد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهد جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبه ولسواي ما للضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حصت مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجرك بدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعر إذعارا حاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وحاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدمة كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مخصما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مهجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف رب الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مح أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صب القدم ربحية قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصو بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصدق رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مها إلهي انتهى الشيطان لي بصفى الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليس فالممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع للخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهو هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزعزع حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محى الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد محمد هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه أذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نها لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدر علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني قبل وأطال العدد ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالي.

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دايم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

ما لكل من خلق خلق أو يخلق فزت بالأمن أضل غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أن تزلزلك وسفري وليقود نزلي من لك العلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى ويصفر

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

يقول إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع عليما الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون لظلي كفاني الأوجالا لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممريك

الكبد مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خلي حبي ولي جعلك مسرا قل لي

وهو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي وسط

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح

دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى الله عليه وسلم.

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي. فجأني بكون كل حرف كتبته ليق بأجل صرف، تكريما جاد في الشوال يمحجب العلوم والأوال، لقاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم أثير لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد

أحمد قال السرور والسرور يحمد ضم سروري سرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجل من لغير ربي ما وغير منتقى المربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على

وجهل الباقي سفاء عن كدر وليس ينحو لي أسواء القدر مدري الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليلي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قبي قصفا وجسمي صححا طل أزال صافيا مصححا قياسه غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب لأنه الخدم الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما، سقت لي النفع بغير الضر، وجهت الخير بغير الشر، سقت لي المصونة المحررة، قبلت مني الدرر المكررة، هديتني بذكرك الحكيم، وجدت لي بأنفع التحكيم، فهي تقبلت

مستغني عن الملوك والسلوك، آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قيت كل الكريم والجميل، قي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع، وحبذا النافع وهو الرافع.

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قبليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصر وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح لغير

زمان خدمتي لدى أهل الكتاب برعني القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصري. نزعنا الرب من الأرباب وقادني الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص.

الطرس عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض للبراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض للبراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول. أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل الصحابة أمحن اقتداد أو تزندق أما جملت قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي.

قيس النحوي وعروض المنتقى عايز سماة هاد انتقال. هذا رسول الله عمره صلى مسلما عليه.

بدين الإسلام حسط ربح سوق قناز علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا كريما أحتمي بحفظه من البلاء والنقم.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهلي وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا رب يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني المصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا ميد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باشط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وكفنا عدوانا أحدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقربي لطفت من كل كدر فصفوا لي قداني وغدر هب لي الصفا والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر.

لقاك ثابت والتحمي من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد الله.

وزقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي والصل ثم السلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي والصل

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. هم ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي سلام العاصمين.

أف كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهاد السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني أنسلاه بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يجمل يا جميل سرمدا، ساخنة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الصادات، باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطود، قرقلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآل وصحب في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفح، وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تحرب، ولا أصن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكر، رديت عن قسام قوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدادها لك للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون منهك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفدا، مد يدي لخير سر جمالي لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء أو خد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسامي وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني حديتني سقيتني قسوتني أكرمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم ساستتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكري واستجب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام الهبدا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي اللي اخترته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهر سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم مستمرا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسريم صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصر مدى صلي وسلم عليه وحمدى بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل عدو ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأذ من لجيم إلا ليأذ لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يخلوب أن له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري قبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سوان للسسترا مني وبهي لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر وضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما هوت ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحبت لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالقا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري انقهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li kunta sarmadan bi khayri tawsiham wa khayri ihtaqin wa li khutta saham wa li wahabtara bi kawni jara baqin li khayri asbal fujara wa kawni darain jara mustafa kasabihi mahabaqain wastifam alayhi salli wa sallim salmadam ya khayran bi khayri nasbin humidam wa sad bi anni khatartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi taslimi fawqa hadadim filal wal asabi ahla al madad wa habtali bi jaihi tawfiqa wa kunt lil khalifati rafiqa yasartali bihi yasartali bi jaihi al hasira fasartali kitabahu tafsira hadaitani bi jaihi muqaddisa sirri bihi fala ulaqi hindisan wa habtali fil ardi was samai ubban wa ta min al mahannamai hasamtani min kulli su'in sarmada wa qutli min karasadan humida khalaitani qablu an rasail wa badu qad halaitu bil fadail wa sad bi anni an kasuri daim وبي عصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مح جنات حليتني ربي بافضل من يا من كفاني احادي السنن فصلي سرمدن وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم ان لا توجه الي ابدا سين يجر اسفا او كبدا يا من كساني والسخاء واصبحا واختار لي دنيا واخرى تبها صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسبي وكل يرفعهم رفا به اكون فوق كل من يظنني خير حبيب زي سمن يا مهنيا خد الله المشارك صلي وسلم سرمدن وبارك على النبي محمد والآله وسبه يا من له سؤال واشكر شكور يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكرا يا حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلا انتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم تردن لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاء أدن المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسنبه في العالي والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لعصمه سكر يسيرني هنا رفا وعجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني الهداء المخيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا أمن وسكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسبه وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما حن وكان لي عمد وسكر قد جل اسماني ويتسايدان في ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والالي وصبه من قادر سؤالي لله ربي الذي اراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلة له لسي له الأولام سيدنا محمد منصر خديمه ودينه نصر مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلي وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميه ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسام وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتوى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد قبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا قديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهد ما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس إنسانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرد أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني والتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفين عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفظ أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست اللجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهالا انفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة واهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار للنصب والطباقي اليك وجهت الصنع والحمد وشكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي اذكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذل مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بشكر نهم قولا وفعلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققها لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالب إلى سوى ضريع داية هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله والنعم الوكيل حمد رب العالمين السرمدان من لا يريدين ضررا أو كمدا الساق

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لدنه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

زمان كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضائي وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتيسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت معي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروج لبدو أو حضر

داني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا خدمة للمصطفى نافي الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي سال من الحسود والمعادي كمستغني عن نحو ما لعاد بارك في عقدي وقولي والفعال كجملة الأخلاق

حرم رمي وهلبد حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فظلم طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحقد الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن واجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك

احتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسعا بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفاك

وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي.

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يخطئ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار نيت خير حافظ غفار ممهل كل

فرد بغير اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تدا خدمة للمصطفى محمد قد لقل الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب النفس بالجميل والجميل بالنبيه أمين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق بي ينحو الشر وينتهي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن لبصيات وراء الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتى أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر أشبه باقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مفر الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر سعادتي باقية لا فانية بقى

لك الملك والمليك سرا به لم تنحن الملوك ساق أباليس أما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العرش العظيم الصمد كبد حياتي كل ما لم يحمد واجهني

قلت منزل على الكرسي يا كتاب ربي كنت لي خل وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب

الأبرار لك وجدي صيد جار وشكره لدى الأبرار كم يصطادني عن جملة الأشرار هديتني عند الشرار الناس وصنت

قضي يدي لك يا رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي فمن كذا في البر عند تربتي كرت

ما يتوق فرده في البحر فاطجه البر مثل بحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس

والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن

الحي بالدوام عافيا قل الحياه ذات طول شافيا وقتني فزدني الوقايا وقتني فزدني الوقايا ومن علي بلوغ الغايه من انت يا ربي علي بمنن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني الشق في شوالي فلك شقي بنعم الوالين يسري الشعب في الشهر الصيام فلك شقي إلى يوم القيام رأيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

ففي إليك توبة وبيعة، فبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعدائي، ثم على حوائجي والدائين، عليم ربي بالنصور في البحر والخير.

والإرث كل ذي اعتداء، هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب. تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع، تبت من بأخي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن.

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة جد خشيتي ته جهادك مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي ته القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغرور بلا استدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

الباب، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أزاء نقمته، بكونه الرحيم والمنتقما. نرهم رحمة ونخشى نقما، وهل من كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله. ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا فيعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والضيق.

يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم له علي شكر من شكر.

معين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل قادي وقولي والعمل.

جل البكرين من التكييف والعلم بما كي أفارق الأذى معمما هفضا علي باتباع وليستقر كل ذي إباء باركي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يستجمع ما رجوته بكم ولبي هبلي مالك لم يكن ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

قلت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شكي أسرت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم. وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء. ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان. وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت. الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا. بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. قرأ خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون. هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا. وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي. أي بجاه المصطفى

العجائز سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتراني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليبك يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فت باجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين. ويكتب الصلاه

فخير معبود بالشكر عبدان. يا هيت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العلا بها دواما يا قدير. يا خير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور. يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي.

والسلام وعد غير ذاكر أقدار ولا تحيي لبشر الأقدار أتبرى إبليس وما والاه كل غير نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه غد أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد كل إلهي وحياتي نوّد إلي إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله من

أقدار أترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا عيدا ولا أذن ولا مرض رأيت

أكرهم بغير محو اليمنى والصلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك لا يتقبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جبل رسول

قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا ووقصي كل هاج أرسل لا إلهي العداء.

آلي يضي حروف ذكر ربي وخير علم نافع مربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي بسر أخفان قلت وقصدي يتحدث.

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبه سرمدا خرج قفالقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمدا عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحد وداد لباق قد ضري لميت أي المصطفى مع صعبه والعدا لحد نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوام له خرج هداني هادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير العالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ملا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي ابن وخلي

الكريم، له من الله السلام هيئه، وإنه الوهاب إنه الكريم، سعيرمت من الله الأحد، وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قط الحمد والشكر معا، وإنه لي مناي جمعا، هديتني هديتي منه هدتني ونفد، ما سألني إلى سواي واستفد، خبر عدايا في خاسرين، ويسوع

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم، رافق

الظلمات حفظني ساق غير الصدمان وسط العلوم عند الجاهلين فاقي العلوم عند الجاهلين وسط

0: الكرم وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعدا نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأن أنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلام على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد محجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي ما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وفى فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم وحمدي بكون إنك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى سلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة وليعدل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرى ترد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام، وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران، بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم، واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا، يا من يسوق لي حلالا قوتا. صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع، يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام، وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسب وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلا.

القصيم وجعل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكنيا جعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر ربي كل مجرمي وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولا لوصاب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميدة يا من أوجه له التحميدة صل على الشهيد والشهيد وسيلتي لم مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر ولآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للرب عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وجعل يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم ولآل وصحب وزد تعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صلي على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صلي بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم ولآل وصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبيع معا وجد لي
جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب ولي وجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمساني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء.

0: ليهب فيها وفي الكتاب كونيا سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جلي بأن أكون ذا انخراطي في سلك منهود بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع واهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مهنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين ولالي والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصلي بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدما الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني يا ولتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي ولتغنني اليوم عن التسبب ولتخني كل أذى وتببي وتلمت بي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتالحروف كلها عبادة واخرج بها لي يا إلهي العادة وتل صحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهزان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولعلي والصاب ذوي الخناء بك وكلني والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم ولالي وصحب وكل مسلم وتلبيه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وصيره مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا الرشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي ولتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي ولتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وتلفوا هدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نصي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي أني النفى بالفكي أني النفى من صلسوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أموسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنام ناقتي ذو تمكي لك صلاة فطنتي تزكي مع سلام للعدا يذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنكي هب لي رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

اكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة ابقاني كاعلامي. طب الفاض بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صلي عليه وبه ينفع. هب لي

فقد قاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك.

هد مكة إذ العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. كيف تنفي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي مجن لي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمدي.

إذا شهد بظلم كأقيالي قال بصد حياة النفس لي ومعي سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق النحو شر مختالي أن هادم بنية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إله قاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يضيق الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

بالمسك لطف أنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسك أن به وجدت لي بالبسك فجأتي ما أزال الشك يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصك وقتي أهوالك يوم عك دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدائن قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أصاب من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن أغلي فتع أقمير عنك على رسول الله يا زل ملكي ما لأجود سالما بملكي من يطيع الرسول فقد أطاع الله

الماء الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهود الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

فلا حرجوت اليوم من خالق الورى بخير ورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المدهين. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

المنتقى بالحزب من حبهم خبيث، لو قد نوالا سايقا في نواله، وجد جمالا رايقا في جماله، لكتب به كوني سرورا لآله، واسع بي

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجام بكوني خديما الذي

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر المجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم وجه المهم.

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كلي

الرحيم. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغير بلا لقات

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك تكمل على من جادني بالمناسك ليصل عيوبي وهجبي كل ناسك وعني على خير ورى صرمة صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مديت كلي ويصل على المولى بعبد غب كلي ليفصل إلى الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها واهدي به أهلي وصلي بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتدح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وزد نبهي هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

عن جناب العدا زبا أرتله ما دمت حيا وأكتفي وأنفي به إبليس عن نيمة الدبام إيه التجائي وهو مغن وهو

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجت من مرى، قبالتهم عصيان رب الورى البان. مرى بي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حول

ينصبني أي بشي أخيار ولتغفر الذنب أي تسراقي صدمة جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام يقلب قوم

بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطا والخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا طبا

واقصد كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير المنيب النساء نفسي في الرعب هبت العزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر.

وصعبي يا من كفى نبيم شصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة في تغيس تثليسي عني وعبرهم فرادين ومستين وقفنين بهم دأبا وأخذ بك اللهم.

لا يبشرني من فشل من أطال لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا واستباق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعض فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تضرع

وصادك النار الخلق بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبا قويت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وابقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوخ او وسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكون أطقي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهنا المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي الضران ذلك.

ما إن حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي. يحمل جنابي يا رسول الله على سما مقيم الله، يعني للمصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي. يحمل النبي بالإله.

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان. نويت شكرا مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان. إلي قاد الله في الفرقان بفضله.

أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أنين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغيض الظل وراء، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهدات وصانني عن جملة العدات، صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد، ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس، قلت لذي الجلال والإكرام فقير وقاد لي باحترام، من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي ماكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما

لسواي زحزح الجفان، اكره على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت فاسس كما له نبذت.

اللهم لله السكري إلى الجنان وإنني لها به أغناني إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح

اقتتال أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدام أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قيت الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شق فصلحا هذا ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغ الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسر

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغته الشقي وأجور طبيعت لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوثيق قد بدا لي في الربيع الأول إذا قا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مريم بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب. إلهي قدت أرفع التوحيد، رافع خدمة إلى الوحيد، أقع توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك.

المتقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل فضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم ثعات وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر الدهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمين. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقوى إقبالك بالشر لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي. قال الكتف الصحيح في الحروف العربية مع امتلاء الظروف. لقاني العلي

مطر تلك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتى دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب للأعيان من أبقاني وكسي إحياء به سقاني يعلم الحي.

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي العلا

هديتي مخجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

بآله وصعبه غر النجوم، واستعيذ أبدا من الرجيم، ودعوتي بمن يفرج الغموم ليل مرامي أبدا بلا هموم، دعوته بك الصراط المستقيم ونفارق به كل السقيم. دعوت بك الصراط المستقيم فانفارق به كل السقيم، وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم، كن لي دواما يا عليم يا حليم، وليستخر سرمدا كل مليم، زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم، أكثر ما عليه

نافعة والتقني كل أليم. أنت إله أحد الله القديم أصمد لي له ملك يدوم لتواج وما لك أروم ولا يؤمن.

فالعين ساكنا لا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدء ولا ثمن عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى بعد ما قاد إليه الصورا امتنعت فجارهم من القبول كمن سلوك معه خير السبيل بقوا بذل ووبال وندم وطاعة الصاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عاتي سماء.

قد إلى بدي السحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون لا يشك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ويلين بارسون.

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام لغيري جملة لئام الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنه يتحفني بالسول محمد صلى عليه بالسلام أبي الزحزع هداية بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

ربحنا كفر ولا فسوق ولا إليه ما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع.

محمد فضل يفوق التسرية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديمة ظاهرا وباطنا من كسيد جحاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخاليدي ولن أخالف فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذل وحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن ذي حبا بالنفع سوق نفاد غير متكلم عدا فغير الدين لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذكر جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكر برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال وانقاذ فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام أيايا عزل شكرته ولا أزال أشكر وباللساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصمد الصالحين وهم الغرض الحمان برأ عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا ربي سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايدا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به خست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عمى الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب بني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجناني ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حمى جيراني محى الكريم ضرر اختراب ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباغي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثنا والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخافا في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم في التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شرر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعال الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زباني في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نادي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير النصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك شفاء مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا ربي إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا ربي لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجر هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادل له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلامه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وكن نبي مستوى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المستوى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشركوا سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصبني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم ولالي وصاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العنا والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعدة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وسل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي وسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشئ الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع مع انه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في عبد ولتكفني الاسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوه الا يا ذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا اغنني يا مغني. لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي اليك يا احد عن الذي تركته يوم الاحد. صبرني اللهم عن جمله ما لله ما خلفت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تنائي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفع. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فاغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد غني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يعني الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بالالتفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلسا فسيلاخي النار توب له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توب له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد ذي الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أنر تفكري وزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط ربحا لا يزال عجبا، ثابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما، قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسلم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال الكتاب أفضل الكلام، إما يقيمت له خير الصلاة ولا ملي منه فراقي القلان، تارك الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء

أطاب بالباطن حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وسرعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى.

عن الأعداء وكل حاسد وكل داء يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عاد لا تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب من قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك ثم سرني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل

ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء؟ سالمني كل عدو قد دبر تلغى الضر وبظهره دبر. أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير. لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون. أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال. ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوما من العارين. هذا لي رب الخليل الله بذكره.

لست بواجي ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحن أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

مدتني أتو الكتاب أعتني لقد كرام ولطفا غفعان وزيت ولي قدت النفعان مأتي إضاء شكرا قادا كما الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح

مقدمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان ذا إدراك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم.

لغيره امتحى منام. إن كتاب ربنا الكتاب، وفيه قال ذلك الكتاب. رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل. الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين. لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم. سقط الساعة

من بعد ما ضيق أهل الدحريك أدعته المجيب والقريب قلني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة قيل عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسوى ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أعطي من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدان ولي ما اختاره لي أبدان أنا فكوني

ميز الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات

خلدا على رسل يصف البلدا قلت بسارات تدوم أبدا لشافع الكون خديمه بدا ذا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا.

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندا. كرمنا مولد من لم يولدا.

نظيره وأبدا لن يولدا مع العنا والأذى والكمدا مولود أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلت الحمد والشكر لدن وصلت صمدنا ليس له كفءا أحد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك أو

نزعني الواحد ما لا أذكرك لأحد عود وإني أشكرك ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية بقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان نجزي وعد الكريم الأكرم كالمذيب الفتن.

أفيق بغض الأعداء وقديمه بمحب الداء قتله بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دلي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض

الكتاب إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير محوي العتال وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بطني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت.

النار إلى سواء ودها الأسواق أبيضي قد قاد ذي ارتوان النفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قاذي الأغراض والرضان أبيض جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديقي

القريب واسمح لجهاتي الكرون لو على غير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمان الباقي بالاستدراج وغير مكن

السلبي في عمري وجادني بالغلب بارك لي في جنة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر

قدم العليم يغتني في نجعها أقلو العلوم خاصج العليم كتبا فخي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميسك المثب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحد إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس ناية عدعي لو الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوس كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأسد في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني تغاك الدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس كني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكتب أذهب بالدموس أن السلام

الكتاب بالعالم المعلم الغياب قاضي الخيرات وانصرفت هذه فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي ما كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وأملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طاير سكن بالجنان لا أروم لا يتموق مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يوديك للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

المعيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع كل عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع لا شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وترع خلي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خير نكاره وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقى الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدده شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان أريد بخير واكفني مضرا أريد بجاه المتبب مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير الناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها لمن اضاء خزيما لينا بي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك وفي خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكما رب العصر إذا النورين واجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسون مع العدا فجندهم مهزوم أهل بدن الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا سوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلتي بك كرامتي وصانني عن ريبك لأني ملد عام لسسي قل من تآكل في أكسسي إلى سواء مال كل متعب فيت المحد جميع التعبين قبل إله وجه مجهما

بي البركات كل مشركين تنفى والمشركان قياس ذاتي مالا كل كما قد اكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان ترى يرى الى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس الولد اطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نص ومن قلى لي قهرا بينت الاعضاء نصحي قبل ان ما به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهيب.

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشر كليتي بلا عتاب كتابه العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي بعد خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هذا الله بعمر باقي وطباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف لو عادي لغيري يتطور لو لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري ولسان الشكر هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حيا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى تماتوا عليه من غير انتهاء يا تستمي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب صد الجندك لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي سلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو

حيق يدلي من جل عن مزارك خيرك جن غاب عن أمزالي الحبيبي الجلال الأكرم تدريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر رمة الخلق غير الدرين علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمثال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسي ابلع غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايط من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن ارتغابا كخمور أردت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

الكتب لقي القرآن باق أنزلا وقديمه القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعمود الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفاه ومن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكي مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قبيتني

الرحمن وجهت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أخره في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهار ملك الكتاب باع

0: وبالتأدب وبالكمال. هبات من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت. لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت، قربني الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا، أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون. أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب، ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان، بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان. كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم، الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا. لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني انعتاب. أخذ من بعد أخذي الشاكرا لا وقد طيب للمشاكرا، كرميس المصون وحدين عصي من قلاق والجحدين. رفع لك الحكيم رفعا بربنا ولي قاد نفعا، ملكت ملكني إلى الجنان ولبي ربي طيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن القطا والعمد. لو خطابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك لا يادر وكفني من أشرك. حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التحد، لا شك في خنا في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد. وفين لخوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد، مدى حياتي يا خدي منزل حسن جاج الحسين بن علي والحسن. أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري. قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لس الدهور. لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدين، تبت له ولي رود من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد. جاءت في البحر الذين سلسوا ومن تسندخوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا محن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري. لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي. أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم، داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائم مسخنيا به أن السفائم، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي. أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى، أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكن فقد فاح لهم. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين. سلم جنابي ولترد هدايا لي به وسب به هدايا، وجه رجال بدر الأبراري لنصرتي على الهدى الأسراري. لك تواجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني وليكن منتقما. يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا. مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته. كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهلهم أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآصاب بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم الله أين الأسخياء فبارس اللمين أين الأتقياء حتى لبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم الله إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أسمد الذي هو الإلهم لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهابس الكونين أضعف ما أختار من منين اكرمني اللهم في المجاهدين أخيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأسارين يا الله يا أحد يا خير سمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سووا سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بس المسايا أحمدا وكلهم عبد الرسول محمدا نبست اليهود والنصارى من دينهم أين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهو بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهوا في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل واتخوا وارتدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطل وراء مالوا نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل للهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفريا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم عليهم من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحزيز زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سر القدم بكونك الله القني والأحد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلدي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا ولا علي وصحبه الهزام واذكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إكدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه سنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي سحسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه سي الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من استرى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري دعا خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليم الى سواي الى سواي كل دور وقدر في ابد باسم من يجري القدر للمنتخى وجدت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الالاله الفنون يقود للماهي باسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن مخدما باهرا لي يقود الهم عادل وعليم في كل شيء بمدينه العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يزال ابدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن ان انسان ما به مهدوما لدى خير خبير لاتاب الخلدا لوجه استرى سلاسين مهام سلاسه ولي منايج مهام يقود لي الى الجنان سمني وفي الجنان برضا والامن به يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد ادلخام صرف الدر لهداه الباخيم وهذا لي مواهب الصباخيم يصد لي بانه احب لي من خيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد احب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي الى الاحب ابدا خديما اي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري اسقى صلاه خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم انما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد امت من في رمضان دكسسيم أمنني من درر المصوّسين إسبعده الإداء جميعاً سجنهم أن خذ نهوي ولخير ركنهم قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سو من جكسس تبيانا خص الرفو من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي على يسر مدى ولا شروطي يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالقدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرفوا أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه سافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو الى ادفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مها مهي مهيني نالا مناصرون لوجه منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مها كالوريام من امكم لرحبه فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناديتكم مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم ان المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم ان المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما ودجه احمارهم ونحمام كلن يسنو أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يرو إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجدت وجهي إليك اليوم وأرجع أن لا ألاقي لوما لرط أهدائي الذين كفروا وأسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أحد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل أن يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقياني أني ونجيني من الحسياني محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين خنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاهلام سلمي محاوت فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفروا هبلي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم وليبارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهبليا بهم من كما فككت كبليا رديت وحن المصطفىهم صلى عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دان سرمدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخد الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء وابلي لذ الاهداء ان احاب ناجيك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيها قدريم أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رديت رب سدنيه المام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمام والمناكر أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما تصل والمناكر لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات يمن شافيا مربيا بظاهر وباطن ملازما رداك في مواتني تفضل علي يا مولاي بلم القصر وحبل الأيام تفضل علي ربي بالمنام أتى أرافق الخيار الأمنا خلي في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقادني من وطني بروضه من كادني وخاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام رين عليه بالآل وطويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبام وكفاني بها الخطوبام وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي من

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في التوالي لك صرفت قلبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي هب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائريك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله.

يفضي مضى من التحيل عن يغمى مضى من التقول. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتبهده بها إذ لم تيت في سواك.

إني أحمد ربي الوكيل مصلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماء الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غدي وآله وصحبه والتابعين وبعد فالمطلوب أنت يا معين.

من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موت يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وصاصها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كل سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخب جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وأرتجي بمته خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا دوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات
دل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا دل الذي بارس قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنبي.

0: ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكى عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زمت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه غفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران فراني. كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجوني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانيا هذا ما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

وصلي قبل انتحاء الشوال يضعوا هادي النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي مني للحج مع المنى مع المنى إلى انتحاء ذي الحجة إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبذ سبعة بنبذها مان تلحني النيران باق قمعان النبذت في السر وفي العلانية ما نبذه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاعد الذي وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد غير مباح مانع من فاسد هدي بتوحيدي.

إعانا فعجل النصرة والإعانا يا أبي انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر لما أختار في

أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

الآن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مسلم.

النافعي على جميعكم بجاه الشافع، ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي، كونوا معي معينين على كن حسدوني.

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هب لي فوق ما من كارون هب لي فراق كلما نبذت ولي بارك في الذي أخذت ولا توشي مع المختار وهل بدي

للمشفع حيث لأبي الخلق مفعي لأب قولا ورضاء سرمدا وكن ولي وتكن لي صمدا مد حياتي بأكبر الرضا ولقد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي قمت ما أحببت الدنيا.

لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد. قل لك توسلت بأهل بدر بهم واجعلني رفيع قدري.

الرحيم كن لم يوافقني والسر السنتري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي التوفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلام وفاس القلم

ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم. ولا تفسير ذي بقة الله عليه مجيب قادر نعم. بشرت خير وراء تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قادر نعم. جاءت بخيبة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما شواء عنه عميم. ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فغير هذا يريني كل من بهمي. ويأت من قال في صادق فتن ولا نبي على غم بمتهمي. إن الرسول سيف استضاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نماح بشير صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي. قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

من الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق

أبي كل يصطفي كما يحيي. فرحت بأن الله باق ومالك، أبي المصطفى أغنى عن المين والرأي. سألت

كمين على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالم لي يمت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

ويرتحي نحويذ يستطي بالطغي يطفي الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طغ بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطي

مسير إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأوبيعاتك النسي علي التوالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علم يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي وزدحي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار لما تحوزي توجه

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به الأذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من ذي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حزناه أظني شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه فقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قد جرت نحوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماه كنيت أبكار من حين الذي أبدا يقول لي كل ما أرضى وأشهاه محمد أخذت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوي أبهاه نبينا لم يكن شراه في القدمى ولا إذا صمدا في

مع الجماعة فضل من مزاياه. أصل أحمد المختار قدمه بقٍ قديم هدت عمري هداياه. آية أحمد لي قلت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه. ويا طبيبة منتقى زمن والقاضي كن ربي لي بجدواه. فلا لعن لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي

حديق الله بالمقتضى دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والفقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكر عن

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لا إن حيه لا إن

كما تربيك فدني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبلك من المعطي بلا عوج ويقفز لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشدتي كن قضي أجر من قاد له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قضي خير من بالحق

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم معا برسول قد محا حزني باسم ليس يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي وجاهدت

الخائرين، هو الغفور هو الرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

محمد وسيلتي وجنتي، محمد وسيلتي وجنتي، عن العذاب والحساب جنتي، محمد وسيلتي

أن الحمد لله رب العالمين، ويقضي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطاب السفريك ومكت قبل وهدتني في السفر، أيا تربي قعطاب السفر ومكت قبل وهدتني في سفر. إلي قال في الربيع الأوليك

قبله خير عجب أجابني من كونه ليبانا من المحرم إلى شعبانا إبات من لي قاد خير الفيضان فوجه لي قبل الشهر رمضان من لقني في وفي الشوال فمجك من ما زال خير والي إلي قاد الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

قدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى. مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى. دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور. ليس يريني قدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا. لا توجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر. هدية الخالق لي توجد قلبنا كليتي قد نوار. أضيع من الله.

غنايا محاو ظلمي حذفات وذري عند الاله حذفان الله قد محا ازايا فمحام كم صلمحي عنائي محام الا دون ضر كليتي طاقنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجدت لي مكانه بكم لكه كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين طلق شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجل المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع واجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع.

من يؤسي ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

رافعي قل يتوجه إلي عدلا قل غيمتها وما نحوي ولن أثني لو أجور الشاكين قوى الشاكرات وكفان الكافين الذين كفروا لغيري في أبد المسلك أذن خيري.

بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي اللي في يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي يتفرق مع كل اللعين

ذي الحيز الهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطغى البراق لقن الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيات جذب لي ما اختار لي مولاي.

الانتهاء نبعثه يا خيام الحوفي جمعا وانعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قدم إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا فما كل العين طردا يقول رب البرايا وحدا ثم به نفدي إليه الوحدة أشير من بي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمرة الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور على خصمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويات كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة

فقربيع الأول الشهوق هو جلي بدا مشهورا العربي عنا جلل منصورا همدوا لي هذا القصورا همدنا قادر لنا التبشيرا بكونه جلل لنا بشيرا هذا الإله لم يزل شكورا.

أنا بلغرن أكا مزات أكا معظمين ولسواء فر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

هاتي اسري غير الرضا قل يقضي الجنان غرضا الحيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سؤال

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفها الله إن دقلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهي يدي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخر الكرام باحترام مقته الحضر الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتحد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى ربي لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هنو يوم سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سمي صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروفي أم هور الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرا ضيق الهدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صاهرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرام علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنه.

أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقفه خيلم على النبي المنتقى الأوابيم خير السلام ربه التوابيم على النبي المتبى المبصرين خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصرين على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكونين عبد الخديم ومها تلونين خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمساق فافن يكتفي خنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصل أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع الصلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأميرة في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فصل بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم ولتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي يتيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس الخهرين فتبرد أنسدي كساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ذاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن صفيح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا مرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواء سهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما طرف هام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالصلاة سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خبي عددهم سجل خبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري.
هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهدوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوقف الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأرتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسم من له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كلي له موجهام لا أبتغي بسر جلالي حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى سهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكسر الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهيل وعنك يا أكرم لا أهيل يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وكفني به الحرم يا سر المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بالاختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهلك فأرقت العدد كلن بها في من تحالى أن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجائي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولسيف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصل به فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخدى عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخدى عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخدى عن سرمدا لأسعدى ابن يسيد وهمني وأسعدى وسخدى عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فنس وسخدى عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلالي وسلم بمصنصه السلام وسخرداءك إلى أنيسي ابن خطاد رواس بن أوسي وسخرداء عن سرمدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسخرداء عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي
وردان إياس ابن أوسيم ونجني من محسم وأوسيم وسقط عن سرمدن إلى إياس ابن البقير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني ولتم لي حسن أسين الوهمني فيه بأهلي وترد لي سمني ولترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوابه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم ورد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوري وارتد عن بحاسن من صحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة ابن حمري ولتره صدر ويسر أمري وسق دا عن سرمدن لبسري ابن البراء والتقال لبسري وارتد عن بصير ابن سحدي وبي بصير سماني سا سهدي وسق داك لبلال ابن رباح وجل مقوسي خير بر وربا وليهب الباهي خير بركة ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فهل يفلوا على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبا الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خلم الوهدني بالأولام ولي تميم من يهار سقر دا ولي يتمي ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وجهلنين باب هدى وبر لا كسخلنين يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي وسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم ولي يكن أقرمي ثابت من أقرم ولي يكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من صحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمري وتكفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم إطمانا وارتد عن صحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن صحلبة من حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن صحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصبي واستجب به سؤالي وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم واجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سلي لحمل وارض عنه أبرا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك إلى جبير ابن إياس والتريب ميري يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في الناس كالآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى وارد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافهن بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاس أوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا الأواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم وارد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي وارد عن الحارث من لسمم ينسب وصرفه عن المزمم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسيم نمي قبيلة هو ابن خيسيم وارد عن الحارث من لقصرجيم نمي ابن خيسيم والتحسن مخرجيم وتل عبادة رجال بدري محي في دار ورفا خدريم وسقدا أبدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسقدا أبدا لحارث ابن سراخة وكن للوارث وارتد عن حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن حاتبة ابن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه وخاذ لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد
خيردن وليجود بسيد ورد عن الحسين للحارس يا خير محبود وخير وارس وسقر لابن الخمير حمزة والرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماهي بن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد ابن الأرد تسارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدن وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخرنا عن أبد لابن إساف خبي بن المرلي وانفل الانكساب وسخرنا لخداس ينمام إلى خطارة وسخ لخنمام وطرد عن خراس النسمة وليهب كوني بسر الأمة وطرد عن قريم ابن فاتكم وليساخر كل باق هاتكم وطرد عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخرنا إلى خلادي ابن سويد وهدبي بلادي وطرد عن خلاد بن عمري وفرد الأكبر أبط همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وست تنبهي وعسيم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطرد عن خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفهم وسخرداك إلى قنيسيم ابن حصافة وصحصه نوسيم وسخرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسخرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

العظمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل

عليه تسير باق جل عن عدم. محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر. نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر. أنفاحا لخير الخلق مزمن.

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

لغير كذر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم وبالنبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقرب ما يكون.

السلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك لنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

نجاني الله من أعدائه الأمان، يومت بهم عذاب ذي عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أسكو إلى الله ذا جهل وذا خوري. أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضر، قي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم، ويا أخرى كما لي قد قضى وتري. محمد ظهر جهرا سيادته، لكل خلق ظهور الشمس والقمر، عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد، من كنه لي أغناني عن النفر، كن المكرم لي أغناني.

كوني سعيدا بلا كد ولا كدر. الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر. قنعت وهو قهارا يستغفر لي بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني عدلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغير برن بصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صر إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب كيف أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. هوقت بالنبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسر النبي العربي. هربت من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد. غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك. يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل. إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا. غيبني الله ما لم يعلم.

تعلمك الكتابة يفوق عندا ثم به يباهي جندا نافقي في خط أهل بدر نادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وسيئد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكرم الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لبق بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خير والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي استمعي محل

الله إن وقعت ليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف.

وتوجه لجهات اللومان. كتب جمة العدا لغيري قل الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

قلوب ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل الضر وكدر ثابت بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المعي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر الباطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقول المهاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متى تقل هو الذي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء الأبيات

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حب، أسير من ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميري. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نغيده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي بسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمرين هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهين بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا تم عداي زين مقالا إلى سواء نحو انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري الأقيال ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله

طول وفي الكتاب وأتاني خير صول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي سوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، نبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم، يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر.

وذبكوا يا ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أربعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك لكن حكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليدس التي كانت تجور ولي أجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماحي العظيم الجاي دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جعل بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتح من فتح في الخيورك أبا خادما لك.

بالبحور بالأرض جملة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب. أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما، مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصول. إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يد، يشتري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد. نبهتني في ضحوة الإذنين.

ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد معاد بجاه احمدا اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سق ما يفوق ما منك بها فانك المكرم الكريم فجئتيه البحر باحترامي فانت ذو الجلال والاكرام اشكرك القلب مع اللسان

وكل ما أشاء منك يا سلام، وبارفع يدي وثبت قدمي، وإلى خير برايا خدمي، فدع يا مغني عليه صلي، اكمل آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن، كل شكري في البحور بلعةً، أتت نفسي ربي في الإزرين، وحدي وحدك فزعزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة، وفي وجهك وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي، بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك، يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القرى، أبي يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمد حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد، وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني، أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني، مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني، نجيت وقاد لي بالرسن وطن فيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني، عني أزال كرة

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكن أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقادي خير المناق بالرسل يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي تعالى.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

سلكات وصحبه المرض الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركات إذن خبان العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكات هنا أو إجابة والسلكان أنفي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان فجعني المغني بالسرد بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك وليرادق من

عن ناقتي في سيرها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان من قوة تنسيني عن وتمسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفك أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبيفصلي أعلى.

وكف عن طنايا جرد الشكا لينتي سخن هنا فندكا أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا أبا العيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكا أفسد الهواء قبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراطل الأجل.

الآن كان إلى خير من حوى ابتعاثاً قادم من بادرة بعاثاً مدحو قراضل البساسان وجملة الحساد والنساسان أحمد من ألبسني أنجاساً وليرود من وشى نجاساً يسوق العشاء

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ولطرود كل جان عازان إجابة تزح

والأنين البحر وقت غربتي أي أنين أي رجمع عن العداء فون ميك ما بي أكون زاخفون يشكه كلي إنشاء بالقنوت قبل القنوت والقنوت والقنوت فأذاك ومبارز القتل عن أهد ابتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أي انتفى مدحا أي انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أشكو يوم عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بلا التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياسي قواتجي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواتي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدر عنهم غدا ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر كبتوا بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ورشد بفراقي سري وأطلع عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر يجبكني نور أهل الدهر مصري خالصا والجهر أرتي فمن يقبل شكري واتقني كل أذى ومكر أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندام تواطني.

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدان كم يشترى مبيعي نقدا يقود ما يخجل زال

الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادري بالحب أبيضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد بي كمن في وساء ذا الرضب فجعني الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل الشعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي وأطي من إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي كمن أطب كساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كم الحساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كم لي يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أني اللهم كل الصلب كم عندك اجعلني باب مثل القلب أي بكوني سرور العرب كم في الشرق معا والغرب أني يبدعيني كل خطب كم بي اليابس مثل الرطب أني ما شئت بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي أخي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وأني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخر ضاءك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب واحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن اللعين يا خير ملات والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصغر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وصغر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وصغر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك أملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيسي والطرد عن عاصم ابن ثابت والعام جرلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسهر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسهر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وصغر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وصغر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وصغر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وصغر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وصغر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وصغر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وصغر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وصغر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وصغر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعتبه ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وصهر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى وأبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وصهر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسق إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخر رضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخر رضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخر رضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي سرح وأني كف كل ما أبي وصه رضاء لعمير بن الحمام وشل المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتسب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخلي الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبه ولد عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه من جده كلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبه سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المناف أذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصه رضاءك إلى غنامي وصه إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وصه رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وصه رضاء ناميا لفروة والعام جرلي بوثقى عروة وصه رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وصه رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وصه رضاءك إلى ختادة والعام جرلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيسن سلالة أبي ساسات ولا مكمل أدبي والطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يعمنا نسخليا منن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصغ رضاءك إلى سليطي وليسقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وصغ رضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيب النيل وصغ رضاءك لسعد بن ابي وقاسني الثالث واكشف كربي وصغ رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغ رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغ رضاءك لسعد ولدي سهل الوعسر أربعي يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى إلى حنيف والتجر للمجرما وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طوري مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغ رضاء ناميا لودقة وامح عيوبي كلها لصدقة وارتد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث وارتد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري وارتد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تاب والطدان يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفع ولالي وصابي وبأهل الرفاعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وجلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وتلو يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخا يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نظامي عن سلوك يغني وتلو عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد وهو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فطب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي لنا الأسد أنا رضيت والدوام أحصد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد ناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصد بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبد أحمد من قد

عبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطوب.

رطني بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السلام موضعي في سقي شهاق وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ وحمي حرمي من كرم مكسفي

تمر لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المعذي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر ولي أسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجر الدرر وبي من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبيد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لس في عمري وطي للمقر مشتغلا مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفن الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير وتزل بي الحيال من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضري حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رمي فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر
أصدنا بي يكفني ألا الحسن كبثي الجوع وقيتن الدسل البتقني فليرد زبي العسل لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارت وذا كبرت هب لي أهب في هذا السفر تردقني ما به المياه ولا عفر أسر جميع ما اختفى وما استتر ويغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلاسم الصور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لك وعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر تنصبها يا رب 16 أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كفثي العداء والسقط للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر خاطئي في بحي من قبل مكر تبهر حين قاد جيسه وكر بجري في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تكيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت سلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفانيك من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت لك الغشق وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باقي ليقلد النهر ساق لغير جهتي من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دار إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل لسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر أدري نحليل أزاق نحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور
أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجع عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جسو باق لي ذخر مصري وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر إذا هو أجر عبده المبر قطيب البقاء باق قد زجر كل عبد لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما سمر وقلمي لخدمة القماح شمر أغط ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويتر وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر أذي قد كفاني من فجرت نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر كفاجيب أنا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماحي الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين ونسوان حيث

نحن وأما جهتي موافق هذا ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحق.

قبت العبق ترضى للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحيي لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدات

يتيم وأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرم قمر قاد رضا والكرم

الكرسي عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابتي صان الدين من لو البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه اللسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبلين قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواطي ولي الصف نزلي مريح من ربي انت الزلزلي وقلت تلاوتك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبل كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غيري قط فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

زائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد وهو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع

إدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أرشكه شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغير مغن أغنان ليس يراك

بالعرش وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

العزيز ويقم الله القدير السرمدا عبد الله ذا خدمة لأحمد مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليان ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير اجعل قلامي كسيوف الصحب وبمسلكني يا خير اللحب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب استفان هو العذاقني بهم واجنب لي نفل بهم كما فككت كبريان على النبي صل بهم وسلم من بعد آله وكل مسلم لك تصرفا بهم يبشر وليهب حسن بهم إذ نحشر يا أبي سيد

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة وعتي

قال: قل إلى عزتي فقي له مددي وقله لي خبئي فالأذى السلبان. إنه صمد عبد وخدوما بدايه ليطمع فاق المنى وهبان. لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان. كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا. علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي الصعب قن جذبا. لو التجائي

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفاً واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنمي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يزن المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله السنين وحديك حطي داد بالقلاق والجحد بالي كبدني بالمقت قوة

لحمد المختار فيه خط سروج قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز عن سواك ولي الوعد نجس أتبع ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك والقرآن

وصية تكزر العطايا، كل كلمن يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم

ورم التواضع لكل مسلم تنبي بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

قال قيم الخميس الريب وجاءني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وسقيا فيا حمد وشكر

قراطي يوم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكورا مصطفى نرشكه الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكش ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك هذا غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قبضت العين كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزحزع الحجان، هذني سنة من جاراني، يطلب المنى من النصراني، استفيها من يبارك.

لا انتقام في الذي يكون من ولد لا ولم يجد ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا انتقام ما له كفء أحد هذه ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحبه وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي توسعا كيارة

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة.

الرحيم فضل العداد وما أرون تبل من زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

وحده كلغيره عسو وجد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كما يقود لي منى حياة نفع لي يستمع لي لم نفع لي يستمع مع البصر لن لقال النفع عمري والعمر لا جئت لي الكلام ما قد رفع لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إن للمزبدين العدو مخزي من لم يعبدين.

0: الرحيم. قال كتاب من كفاني حسدي إلى يدي توكلت لي وجسدي. قال الكتاب من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال قال جنده منبر العطن فضل قلامي ومدادي والبدن. ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهيا كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر. والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حباخ أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي اللبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي الحمرائي ولي يجب بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبي رداء وكفاني أبدا سوء الخرام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخر الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخر الأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيدي في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وبي بسر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفا ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدى يا كريم وأن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته ففاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حمايفي من قبلي أطل لأجر مالك أسماني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناع وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سعادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولا ني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعنة قلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هدى أو ألمين ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكرد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا الله ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهج حتيه دا المميت إلا يخار ماله الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوان بهدى الله تميل أجابني المجيب هام وقفزين فيما به سكرته من أقصصين لن خاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله هو آل وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجمو رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقرت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا أخفى آيات باخر أنزل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارفة جهرا هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حنتور مهوره أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأسر المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيل أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماه المسيل الكبر للمستوى وجهد عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجر وجاد لي بخير خوب سجر خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسدد ختم ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الآمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الهزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهل مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنثاني امتداه ندب حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل أهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافي من يحكم أما جاءتي إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له والقلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخادر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخدرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مرد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عاصم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأ مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخنه أدناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفع بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنياتهم وخلم بسكر ربياتهم برأني القدوس من آفاتهم وسر عبده بلا التفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم ووقت خارما بلا سماتهم بري السكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا الانسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤفخي أبدا خديما خائدا برفخي بمن وخا كلمه بالفلاخم أفى النبي أن الهدى بتلاخم بالمجتبى الفرد الحسيم الخلخم خلق جملة الوراس الخلخم كتبت سلمتها بها من أوريخام بوكسز وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كالكلي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكالك لقطان رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرام يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جنة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل أن النوم أو نهاسي مد لي تهر بلا إنجاسي من خاد الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسى الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدح المسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرام نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه ده نويت سكرنا في إن قدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بالسلوات الخمسين amdi wa sukri bi khairi ramsim alayya lillahi salatu suhri wala si istri lahu kal jahri li kana bil munabila taqarrubi wali yajada bis salati al maghribi lahu sukuri bi qada'i wal hasa wa jumlat al hadati qathan wal hizam kana al ilahu li wa an marifihi wa hadha li yumnasihi wa subhi madal al khair bil anasai wajadri bi sikri fil masai tabah la yasakirun mubahi wajadri bi sikri fis sabahi sahad li rabbi fi layali bima bi fusumah al iyali karamu sil layli wa sin nahari linqad fihi ma bil intihari radd li khairi wa li khairi dari aso wa dar rasul aqdari wajhali ila al jinan lahum tafsir la ilaha illa lahum nuqim khair salawat al khamsi bi sikri insa man hala andamsim wasiqt billahi bil iltifatim wa bin nabi qad maha afatim kana lil ilahu bil ibatim wa kana lir rasul bil isbatim ila siwaya wa siwa jihatim nafal asam mukhniyadi anhatim nafal lazim munfaridun bisatim ma lam yuhibbali li khairi satim wa jahli munfaridun bisifatim ma hadani ilayhi bil ma'rifatim ila yawajjah allazi tafarrada bil fi'li ma kull lahin tarada yaqulu li rabbul baraya wahdam siran bihi ufdi ilayhi al wahdam tasimu man li har khidmat al bashir ala al basir man ila al fadl usir tasimu man yughni an al arbab ala allazi yughni an al asbab khaddama khayr al mursalin zahirum wal batin allazi lahu al mazahirum walaj fi nur nabiyyi kullu nur alayhi taslima allazi nuru yanur nabiyuna biha ma afatim fadunduhu kulli bil iltifatin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيله المربي وبيله وطهرني من تنبي وخاد للامن واحلى جنبي ما تواجه الاسى والكرب به الي الله مهت الخرب مد الي الفضل دون كسب خلي وهبي له واسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزني له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي من سيما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نويت الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نويت الشكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتداء الخدمة عام أسس هب لي

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه.

ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري ورضواني بلا عدد للنافع رافع يعلي بلا عمد الله باق شكور قد صرفت له قل بن اختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي مخيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

أبعثني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا، تلي أوصل البديع الهادي مغنيني عن ألم الجهاد، نفع عن النافع خير النفع بغير الجلب وغير الدفع، نفع لغير ذاتي منجلا، تلي مالي حليب كن حلا، ليقود الله ما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران، هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد، لا ينتحي من لا يحبني ليا قل يجب المحب لي بالسؤوليا، حبع باق نافع لي ينجذب مستغيا عن افتراء وكذب، ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين، فما بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان، وصلي أسمانك ما بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول، أي أن يغني عن الكيفية وليجمل به الكلية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ويتق لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان، وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان، أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان، قنيته وهابا خزائنه وطوعته الذي ما باعه ذهبا، مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري لي فضله جلبان، نجيت برا رحيما مغنيا ملكا، أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان، سكيله جل في سر وفي علن، قل يوصل فضلا يخجل الطلبان، يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان، آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا، أكرم برب كريم قاد لي كرما ملا يزال لمن حاول

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنع به كأسنى ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فسامد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيب اسم يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا

نوى شكورك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طليت بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بش

ننم هم في ذك فأودت كلي الحيف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويصيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويصيح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤمان كلا سؤال وتنحو نحوي الزلف يتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى قاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قلت من ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاد لي كون الطريق في الخيل يرقى.

كنيتي به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حي من فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به انبئ العدا لغير ينصرف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهرا او زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي واني لا اضر نورشك الله خالق

حيفين السلام العرس العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحل كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرد.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هذا النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي والأرض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليك يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

طارم كذب عني لسوى النحل الحزن بقى الولي لي الصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قري شيء جاد لي بالأخفان إن كتب زيد الله أحب كما كثير من عبادات تحر دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله قمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال، تابه لغي النحو الباقي كن أرضين الصبع والطباق. يوسف إن حول من نحوه سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان. نحيمان عروري أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أيس مني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي. نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري. نفع لغير الله في الدكار كل أذن لي جره المكار. علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة.

الله لدى كناكر من كل جانب إلى المناكر أذب عن الله في قرن بصان قبل أبارزي وعني خلبصا أدعاني الرحيم عند الداوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنى لدى لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسع

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس.

بوجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي أمام حوتك لومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخطى

نوال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت الأكرم ذي الجمال نبي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجه الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حميد

بالمصطفى المكرم البشير، ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى. ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين، لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين. لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر، علي يوصل الدرر نسيف من ليك لا يوجه الضرر. لمصافجة عند المسلمين مرميستمها مصاحب الأمين، ملك عند المسلمين المتبان محل يجود ليك بخير يتبان. ويثري وجه المختار عند المفلحين مثلا يقود المنى في كل حين. نبذت في الله وفي الرسول ما بعت وللت خير السولين. كتب اسم الإله الحسنى أبي صفات العلاق بأسماء، يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم. شهدت أنه الإله وحده وقت مؤمنا إليه وحدا، فجعلني لي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام. أتني ذاك الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد، لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا. لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أراح ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رعب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني البعشة والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا وسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شهدي ربي.

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على عن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء كنوا عني كشف الغطاء نيت القبر لدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخير

قم استعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنالني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هلاني الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم أذب عني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساب نفسي لعداي والحجاب وابن المتى دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود

قنيف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا. رأيت من كفاني

لقبلق رسولي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق يطبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن السنة أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالله عوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفلق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هل توجد أذى للنحوين كم أصطفي كلي من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياقي أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان نظرت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله طلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأزى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهة

للأذى والصدمة يسرق لحزبه في أبد. فقم كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني منزل بالمنزل وليخلد القراء عن نزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان إن تلو أبكار التوحيد نفت لغير العدا وكل الشفن أبن حني مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فشل

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وأد والصف مني لخلد، وجهنا اليمن واهب الأحد وأبيض مشاهد كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي يكوني بشر كل من عبد، لخيد السرور واكفني الفند، وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد، ولي السخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد، وبإضاء وسرور ومدد، أما عصمتني من العود لدن، ومن يستهيت ذلك العدد، عليمن بالنجاة من أود، في السر والجهر وسقلي ما أود، أسح ليهما جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن، وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسن وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد، رمت حوزك منه الأمن والأملا، أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، هات المواطن يا من رافق الكملا، حط العلوم التي قد ودها جملا، وجلها عن جميع الجيل قد خملا، سميت باسم حميد عابد منن، وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا، من السلامة إما يورث العللا، توصيل الذي يولي المنى كرما، من أصبع عنك ينفي مني الملل، اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى، ولا تملن يا من حبله وصلا، حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب، فلنطر إن بعد السور قد حصلا، سنتصدق من كبر ومن حسد، والله يدنيك ممن قربه اتصلا، أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا، ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا، من ضافه الأولى نال العلا أبدا، وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، أسبقين فطرحا بالذي غفر قل كام به يا من يا من يا من يا من أبى الخيران، نجيت ربا كريما لا يخيب من فيا وقتنا ويقي الضيف إن نزلان، فاق ضيقا فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إن أتوا به من عنده من عندنا نزلان، سلامة من سلام أن أتوا بها بجاه من نهجه تمحو نمحو به المللان، كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد

واسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدرين. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدرين. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقرين. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. قيتي ومن شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني ذا خير وعافية وطول عمر بيمن وسج بشر. احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عتن وفي يسر. وقتني الشرك أغني أهله وقني.

إلى فضلك عادتي ضاق معا والحساب ما لاقيت في سفري. إلى فضلك عادتي ضاق معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري. بكونك الغافر الغفار يا ملكي قني العنا وتدم بالأمن ذا ستري. يا ربي حقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى.

0: المنتصرين غفل لقب به واسطر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغر وجه كشوفا بها أحيي هنا مناي معا أجبه لي العادات في كبري أبتجي وجدي خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزن نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي والصحب وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من نبي نجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك الشكور يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمد وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرس العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباغي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوخ الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أذهب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضري صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن الرزاق.

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتي

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فاجعل مكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني.

أدعوك أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا.

أبتهي وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا. وجهت إلي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كان. رب كريم حفيظ واسع صمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا. زيد مريم زيدا قد يبشرني فضلا.

والتكفي كيد من للحرس قدمانا آياتك المزافق إليك فكن لمقيا وافتحا لليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

بحري إيسا قري بالفيد قرآنا لا خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينور ربي إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا

ناجاك مرتجيا ألا تخيبه وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيق وكان الحج ميزانا لا يكتب الآم أجرا لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم بنصرته في البر والبر.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعلم صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحد

أطيعوا يغمى الأشطار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي فالسلام.

إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظرين ينجيني زني علما وزد سعي وزد أدبي يا من العار والنارين ينجيني هل بقالك قهري

أقرب الصراط بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قرغي سند قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجو جملة عداي بقطر مزجلة مسودة معنة نفل غير لي قبل غدر وساق دري إليه ذو القدر لقد العليم والخير.

للعرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم. سيما ليس له كفء أحد فلاسع إنسانا عمن جحن. ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. ما يعني الباقي القديم بالكتاب وليس نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي

فما سعدت من عاداني من بالنبي ذكره هداني فأنت أي شيطان أو معادي كذا عن حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه في الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا قي مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قلي ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة قياعل عن كل نوم وسنن شيت أنك الإله قطعك وذري قد انقطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسي الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شاد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد نأو أن الدنس لغير

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر فنعم يد النبي محرما كما لو قاد العلا والكرمان ملك مولد النبي الصفران بشاة خالدة.

أحمد أضاجل قعد كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قال له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

لم يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباء من بقاه وقدم قصدت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم قال إلى خير ورى المفضل يوم من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤمل وله من قد إليه الكمل كذه دنا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا خولي بشر رسول حيز عن التسما مقصيك من لعن

داهم نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عليه غدا خلاهم أيها النبي يلم بأنمناهم فضما عن الورى أغناهم نا عن الخلق معا مداه على سماع

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بطلي إجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد ليشك من له توحد لم يكن يعمل البرايا الأحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبي يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيف تلمة حبي عامد الرخان بمكسن وقبله حسط الرخان كفاني العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصا ابخان عن إماهن قلت فيهك بخبخان قول إله لي فيضا جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست رب الوحيد.

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم خلقك في

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملك سنين خدمة تروم وبشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة تدوم وعلى غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك.

مختارون على الخيار كلهم مختار. ذكر منه أتاني عتقك علي به استبان الفتق الشوقي لمن غرب له والشرق مطلي فيه رضاك والخرق. سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق. سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق. سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق. شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آية ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس نساه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت الى الخير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائج نيس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عجز عنق ولا يراه والوعد نيس نير الشكر من كفاني القدر كل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيته ولي غيوبات فسر.

هم بحروفي في البحور عبدا. علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل، نرشكه بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل. نرشك من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين. أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل. مدعي

غير وجليك كبقي معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكلي فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خير

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المصلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به وأن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصو بأنك تكف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صغلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي عندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكل يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موحنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين النية والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكر يا مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أن جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصهاب له خطابي وأتى ببالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مغنن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكهم مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوص بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب نار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم ونار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرمهم سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبر بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فره كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمدا سخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدا سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخاء من الإمام نجيتني فلا قبل الإمام ولا لوسابي وخط ولا لوالأصحاب خرسمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلا لوسابي وسد أعلامي دعاء يستجبت في سلعامي يا مهنين بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباقي زلار لي نسبه واتباخي يقيني الهدى مها الإملاخي وجادري بالهرق والإطلاق وسقل بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البهر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأهادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأهداخ واللوم مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرى للنصبه والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجرم وهدي مجاهدا وصالح جريم له خطابي هو كافي البجرم الواحد القهار محت الأجرم أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهرم يا الله يا مهين يا صنصر رد لي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلخا وشر وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري السرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني قهري كل هاسد وشان وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سد إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك عن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أهلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مها الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زمان دعوتك اليوم مها الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أتب سلامك مها الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسمي من الألهان لأصله الخلب مها اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفس والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائد ماني لو خطابي وحما أوتاني عن كل جانب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوانت عوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبه وجيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني أنت الذي في خربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم ولتطب جناني له بآله مع الإخوان أطب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأخرج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

فارقك ذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم يا ذا المن هب لي يا وهب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين كساء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رضيت كل رضا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطابا.

أفاق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى وزيده أو المقر الأسنى أكبر بن عداي وحدي

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

أمريك ما شئت منك وتطول عمري ثم عظي باتفاق قدريك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيك ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي ظني إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزلا كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

كبالله دموا في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهمك مستغين

من بدع كما سكيت بما هذه الشرع أعطى ربي على العباد بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مولي النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل مع تحريم ما قد حرما أعطوا أذن على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين مكتبه لدى النظام ماهدا

أكرم ذو الجلال من له التجات بسوت جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك ما وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فزق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال ثقل يعبدك بالإخلاص واتقوا الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبو مقت عند معطي الملك تنقل العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحور

يني عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع

أخبا، صلاة من خلق أما وأبا على الذي غير السرور يأبا، فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات، ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

أني ذكر وانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد.

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا

الأركان وجملة الأفعال والأحوال. أترفع الصوت وترفق أخفضاً، وابدأ سلامك لمن لم يرفضاً. لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجلوك لك يكفك الضرر وبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران ولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرك بك بالالتفات لغيره من عن كل دين.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، يزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حسب لذي التوكل. قد ابلغ تجارة فتربحا، وكل من رام رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الاكرم المكرم، تحب الذي يرمتك ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. اليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حبك

وغيره في أبد لا يغني من دلي الشرك والخفي كذا الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمه ما تزيد

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة

مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرت هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفعني.

اسكا سلام يليك بهن كبد وبرش على الذي سبق وثبت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب الورى لك المحامد فصل،

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزلة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الأسير

إذا لين قد يكف عن كل الضرر أجب جاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصلي ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد يشكر ربي أبدا من الشكاية.

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من في المصطفى جادلي فضلا بألواحي كتاب ربي غدا كنزي ومرتبتي خلصت به وفي الماحي بأرباحي مع عيوبي وآسامي وعلمني بكن علوما سقطني سقط زلاحي كيني الغد كسا ثرمدا وبه جات غلفا وأفناهم بمرضاحي وقاني الموت والأرض

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزلا وكل من نحى للضر عسلا دام دادي وقلام اليوم لقد

لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جندا

فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدا ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفا، كن بحي نويك المفيد غرفا، لا تعلم الغيوب راجيا، كن تلازم الكشوف.

لك المحامد المدامة، صل على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن بالله افتح علي وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل نسيت القرآن واجعلني نبيل دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقن لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا أبا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه أفضل البشر أدم صلاة وسلاما أبدا عليه بالآل ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصانني عن كدر وعفس.

يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر علمني كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتابا من على متكلم بما أظهرني ممهرا قلبي بما من لقاضي خير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم وللجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالفعل له توحد وليقاد فضله بعد له القدرة والإرادة والعلم والحياة زائفادا يقضي سمع إلهي وبصر أبي مواهب وعمري يا نصر من تلك الكلام أحسن كتب قبلها ربي فسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال

عجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار

حاسدون انت لكاتبة تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقى وحافظ مع الجيران بقى للعصر وذي الكرسي

ناتي بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت له ذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي ذا البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق قل المرض

وسكناتي اهتدت والحركان وصلت أزمان لي بلا انتهان فقدر لي كالضمير ذو انتهان لغير ذاتي تنتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون.

هديتي بذك والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسيا من نحوت مرضين عنك رضيت ورضيت.

0: ولك الشكر اكبر حمد راضيا وقضي العزم في اغراضيا ولك عزمت بترك العود الى دمعي فجت بقودي ما يتكلم واني لا اعود الى ما رايته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي محجل لبدري يد وصانني باهل بدري كرمه احجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فخلت في الجهاد ذا الجهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني للسلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والصحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بيع خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراض فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى والنعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما لي اختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جمعا سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبيبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي حكم يا عبد اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صلي بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والسحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم من دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تصرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرضون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصل يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحبه وزن محمودا وصل يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحبه وزن توحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي والصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهر وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعض خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وحوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كلي به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حصنا حسينا لي بلاه كد وكلي به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصل يا قهار والتسلم على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب والتسلم على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولالي والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولالي والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطني بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع سلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول الى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا خائدا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلال كما هديتني بلا اضلال وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لي سؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع افضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته اكليلا ولا لوصابي وزد تدليلا ولتغنني عن جمله الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي انه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى وشد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الرفح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي وشد بعفي عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لجو بالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معطى الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خطب الأنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هونا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثي وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته

زو العلان أطولي وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

الأمام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئ الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر منها

أحمد ربي على الذكر وما لما أخطأت وحزت الأقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي.

توجه إلى من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن، لو توجهت وإني رادي قل وليكون بالمرادي، نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا، قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال، يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني، أي الحياة ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير، ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكن، أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع، رحمتني بصرفك القلوب فنطتي فسق لي المطلوبان، كما جميع ما رجوت أبدا بلفظك يا خير مغن أبدا، وجه لي السر

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا

كما له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل من كل أذى ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وهي بحسمة من الحساب.

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا. هذه صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا. أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

الرحيم. مجرت وجهي إلى الحفيظ مسك بالماء والمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني الدائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواب.

يوم لقاك بكل ماضي هلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتي الكفر.

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوت أية الخلد ويك

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس وعدك في المحرم كات الشهور ورئيس الحرم ربيتني 5 سنين وحدك ربيتني 5 سنين وحدك والعمل أنجزت ربي وعدك جزك ياك.

تبدا علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي سعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير.

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات في قصوري عبدا خديما أسد نصوري مد حياتي ماكسا في طوبى وتقني بجهة

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساوة زقلي غردي أطول منك الأهل والأولاد فأن تسخر لي البلاد سقلي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي كل بر وجل

وليهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة وليد الشيطان هبل فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في الطوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحالي من البحور ربا زينت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كمن يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي السخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل أجل متابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بكل كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم.

وسع به وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمعظم.

لسخيل كون وما حواه طوال يسق فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم العيون بالصغر وكبر مد حياتي لا تطول وسع كي يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

تقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد. نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد. أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم. ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب الدين وتقني ما لا أحب. ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري. أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني. أبتي لك به وبالكتاب

بعد حمدي لك يا ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلاء، فجد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت، من عيوبي وتبدل الجميع، أخبر لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي، وفي ضريحتك في الظلم، لكونك المغني أغني كلي، من في عن مضرة وكلي، عن يكف رؤية النيران والسائلين.

قيامه غل يجود للمحروم ارفعوا عن يقبل فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط ينكزيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها

كرمت بالبسط وبالتكريم أنا قبل الأذى لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصلى صليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي صرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنا يا من فككت كبير هب لي في الدنيا.

وتحيي بالغدن وتبكونك الهك والاحد يا صمدا ليس له كفءا احد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاه من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن. الله صل سرمدا وسلم.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كنا قد جعلت كل

يشكره سبحانه من الجنان وجسدي من ها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه

يا غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضر بي الزمان أشهد جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا سيدي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

حنيء كل جالب إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمد أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضغي عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة إما أجر المنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعلي لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما اتيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بابداء مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أكشف العيوب والأسرار وأضي الفجار والأشرار أكشف العيوب والأسرار وأضي الفجار والأشرار ذلك هين على القدير الواحد القهار ذي التقدير أسألك الله.

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مساة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مساة وسق بهم لي المرام لنصرك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى كوي أكرم وأهل

ربط المصلي مع التسليم أنوي فزد به علومي ويدام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت.

والنبي يسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير أمين على الكرسي بنجاتي من ثبوت وغرق من جدال وقبول ظلمني مسلس لك عضوك وانتقمت منه

بغير حق ردني مع الخيور تمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإني بيجعلني من أكبر السرور عن بالي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور فقل نيته له تشير ويمصى وجهه كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصى وجهه دواما وجهه إلى يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني

الدور قلي مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزغ في ضيني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبئلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيئك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

كلك يقلك الأجر ويكسر كلك الوجه ما تريد تربح فاتح لي لم يبح فلحمن والخيول وافعل ما بد عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان واخوي تورز الأمان لمن له الإيمان والإسلام مع أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلي سر في ثلاثة بلا فقل منهم تقبلا أطلق بالعقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء من لك كالمواطن خل الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يا وإن لم يكن منها نبذت ربك أرضي باتباع المتبع وبتاع ابنه البدعة بع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرح الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينصحن قلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهن مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرب يوم الخير جميل ليجلب أود كل أريب فانجذن عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد فابدا ليس يلاقيني تعب ويتم مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب بي فسادا فمحاه فارتاب أذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحوني السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه أنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري وباق واللجب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجانا فقل ويت وبقى أجانا
قبل خول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

ما شأنا هو زار إن بعدا ما شأنا لا يختابي قرم ما شأنا كوساني عند العدا ما شأنا لكودو هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في أثياث

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

مددتني ما زادني إيقانا يا من كفى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان ويوهبت الروح والجسمان التي بقيت منذ حانا فلقد وقصت الألحان رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر عدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

ويطول جن صافيا ليس يبطا كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد قلاب رسول وهو لي الدهر ملجا لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجا لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجا رجائي الى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملا.

خديم المصطفى وهو يدرأ كما إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون روج مديحا يخدر المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكئ محمد المختار هادي المستحيح كما نبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه ليست في الدارين فرد أهنأ جالته فتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صارت كلها يحسأ قد امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأوب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنه ذوة أو تهزؤ رضيت عن المولى لي راض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله والبالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري

كذا ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبهوا نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: عليه السلام ربي ما يخطئ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى إنك أحولي ليس يبطئ المنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يوقع مديعا لا يرى دهرا مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني وليعب أود أن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وحبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وحبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر ليه وحبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب ليه وحبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصمها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام ما صلاصا أخجل مهرباها والصلاصا خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمة للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت محل بصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصلي يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي ليقود ما يشتهم وصلين وصلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامع بالصفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعتم في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والصفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوى الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سقور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاري

اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسبرك الدهر مع الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب السلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسب وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهد لي مال خيري لم يكن جليل السلي والتسلم سرمدا هلا مبسر أسال الكمدا إلى سوايا قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمه في اسمه وجل كلامي رحمه وهندك تهلني جليل قدري دنيا واخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي الدماهر معها لوجه باخ لي هداه خمها ومن يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفى هما الأصاب من حبا بما كفام أني جزاهما ردا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى على بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهلي به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلل له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرد لي بكل ما لي طر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخوضه لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا واله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهني كليتي ان هوبا لي خط كوني مرسلا ومرسلا لي خط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رصدا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أسنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت صبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسلم وقل لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جار بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولسواي لن يرام ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب رفح يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من حمدي
أني ما

0: الخطا والعمد بين لي تبين من لا يخفى عليه سيم قائدا للاخفاء بين لي مختار لي في ابدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سربي مني الى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سربي مني الى الجنان نلتو مطلبي اقراه محل لي طارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الاكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الاكرم الاحصيادا رضيت عن ربي وربي ابدا ان يراد وصفاه ابدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به اتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم ابلي كوني نفع من تحلقوا بي اللي وجهك فانت المطرق وجه لخير ضرر الاحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب ولتسلما على الذي تقديمه قد حلما هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وسبه وطابه يا من به سقط لخير الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدم ولا لوسب وصب القدم يا من كفى فهادي الأخيار وبتباه عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمي كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهالم وصلي يا واسع هو التسلم على رسول الله هو السلم هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصلت لي وقلت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يستوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيش سنس الخدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يوم به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصل بما سكرته يا صاحب أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب لي الحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيان أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغدى الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله سي تكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا وأخرى باقيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة ala allazi tubdilana bihi ulam wa allazi samaytahu hafiya wa la li wasabi wasid mardiya bi akhi wajhi kal karim judli bima yasurni wa nafhan qudli kharqutali min ka ujuran safiya walil jinani la sabani alafiyam ilayka qutul hamra wasukra ala ma qutali bima yukhallidu alam li wajhi kal karim rabbis safili kulliyati kal fardi wa tanaffuli wa salli ya khayum bis salami hal allazi tasurruhu aqlami huwa allazi samaytahu afwa wa la li wasabi wasid dunwa wa til manami wa qahudi misla kulli ibadatin ladayka muslim wa jasrabi wa siwahu min jami' ma khadifi minir dal baqis samim wa tali wa tikal karim al arakat wa sakanat jalibat al barakat wa tal kalami usukuti barakam wa la tasqli musrikan aw musrikam wa mulazi sadra minni batila wa takfini man la yasadu atila wa salli ya wajru bi taslimin hal al nabiy al muntakhal kalim wa allazi samaytahu waliya wa la li wasabi wasun makhfiya wa salli allah wa sallim sarmada ala wasilati ilayka ahmada wa alihi wa sahbihi wal mursalin wal anbiya wal awliya al akmalin wa da anil jamihi warham abada man bika amana qafa aw khatbada wal tukhni ya mughni hidaka an darar man aslama ya khabilan min durar wal tukhni ahbabaka an rukuni ila hidaka wal tudim tamkini wal tajhal an nisa masa surura lil mustafa wal taqbal al burura musalliyan alayhi bi taslimi filari wa sabi sawil ulumi wa aqbalhum minni bi qadri hasam satika ya man satuhu muhassam wa aktub lahu sala alayhi lahum filali wa sabi mahaniya lahum bi kulli harfin min tihi al muqaddama busaratan khalisatan wa hasam wa aktub surur dahiman ya baqim lilali mahsiya bihi subaqim fi sanni sami wa fini khayra rida fihi wa fi siwahu wa tanir ram wa salli ya majidu wa tusallima ala allazi bihi jarata sulama huwa allazi samaytahu bi haqqin ya man bi qatil awliya yuraqim wa li yasir kull sahbin bikuni ya man yukawinu allazi lam yakuni li khut kawni sadiqan fi qawli wa amali ya quwwati ya hawli li jota bil kitabi wal hadisi wal fiqhi wal alat sa tahdisi wa salli ya wahidu afdalas salam ala allazi bihi tafaraqtu qulam wa salli ya wahidu afdalas salam ala allazi bihi tafaraqtul khulam wa huwa allazi samaytahu qawiya yawan bihi liya wa habta tayya wa abtali hidayatan lastu adil min ba'daha kafaytani kull mudil wa salli ya samadu wal tusallimi ala imamil anbiya'il alamin huwa allazi samaytahu amina wa alihi wa sahbihi amina wa tukhnini an rabbika maham ya man wa habtali hayati bisam wa salli al yawma bi anni sunsiraf lak bihi anil mabihi sahtaraf li kunta fi sirri wa fil jahri wa fihim al barri wal bahri mahal hadhi al wafim farah ma fi qalbi sustari bima ladayka walad al mukhtari salli alayhi wa tusallim waliya khusamani ya man umuri waliya wa salli ya khadiru wa tusallim ala khalili wa habibi sulami huwa allazi samaytahu mamuna wa alihi wa sahbihi amina wa jal bihi tihi al muqaddamata min khazain al baqi allazi rizqadamin wa tughriq al hadata li tankharihim yasal wara ka makhribin wa masrikhin wa taqini ifsa asrin wajaba kitmanuhu ya man yurini al ajaba ma hatta wajhu allazi lam yuhtarim lili wa sitri abadan fi suturi wa salliyan wa salliman ya muqtadir ala allazi jazauhu li yabtadir huwa allazi samaytahu karima wa la li wasabi wasit takrima karamtani fil barri wal bahri maham bima li misli hawlu lan yattamiha fahab li asfa'a lil jinani ya asal wara ya wahibam tinani wa salli bi taslimi ya muqaddimu ala allazi bana lahu taqaddumu huwa allazi samaytahu mukarrama wa la li wasabi wasit takarruma qul li bihi min karida wal karama ata akuna abadan muhtarama wa salli bi taslimi ya muaqqiru ala allazi bihi al hidaqa sukhiru huwa allazi samaytahu makina wa la li wasabi wasit tamkina lujud bi tamkinin yakunu safiya min kadrin wa tal karami safiya min kulli da'in wa tal khuluba layyinatan li khatalil madluba wa salli ya awwalu wa tusallimi ala wasilati rabbil ahlami huwa allazi samaytahu matina wa la li wasabi kama tufsina wa salli ya akhiru wa tusallimi ala imamil adhiyal muallimi وهو الذي سميته مبينا ولا لوسهب كما تحبون وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله سي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسهب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا توجه سرمة لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن وتسلم على امام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد منني يا ما وتعني الفضول والقفول asamta badriya wa samsimin ukhulum wa salliya wa li salatan bi salam ala nabiyyi al muntakhal mahil malam wa allazi samaytahu saqwa wa la li wasabi wasit uluwa wa li yahab bi jaihi ma lam yakun libasarin min quwwatin bi lafsikun wa tuksini wa tukhnini an biuhim wa hatarsin ya wahibar rujuhim ya mutahari salli wa tusallima ala allazi taqdimuhu qad hulima wa allazi sumatuhu suhurma wa la li wal asabi ya sarrahma wa tukhnini bi sikri an sikaya يا من كفاني يسوي النكاية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير

فعندك اجعلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيد فعندك اجعلها غدا مفيدا لك جعلتها.

على المنتقم تمر يزال فرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لمن اشترى الدين بانقلاب فاعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم.

على الذين يفرعون يملأ الغيوب والشهادة، تصلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا قيم كشفا قد يرم كليا، هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما، علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف، ذلك ليس بعزيز الصعب الكعب فعلي الكعب، إذا عطى الأعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم، بكونك الله الغني والأحد وصمد المغني من لك التحد، اكتب يا دار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد، يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض بقي يقود للأجور في الغرن أكبر الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني البقي ما يسرك ويصلح لجهاتي الشر لقين الحج لي ليس يموت

والعلا والمجد أكرم خلقه إليه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك.

كني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر ولجلي بتيسير الأمور ونجني من ابتلاء وغرور أقم يدار بجاه الهادي كما ليخترت على تمادي أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل ضير نجي فؤادي من الحجر.

في فيعلم تطلق فيني كل الضرر بديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحب

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ذكت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب نجي إلهي قلبي وقلبي من كل ما يجرني للذنب أدخلني الدهر بجاه المنتقى في جيبه ونجني من الشقام رأمت نفسي واعترفت بالذنوب هب رسول الله.

بين ما يجد مقل الأول فبتنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لكن من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كبتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي وشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا هبي يبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقد البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجهي لي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش فردخا قياس كل بانتقام كردخا ذا عمر ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عده يا خير عدي فقخا كون من سيف جهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

قال انت المعافاة بخير من دناك ورغرف في الدين أخرى والدنام ذي المحاب جاي من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم معا

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه رضي عنه.

فساروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. ومن أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدرين هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري له نظامي سرمدا والنثرين وهما قد جادليك بالكثر تبتلوه فكف عني مرضي كميعتلوه وجادلي بغرضي نبت معلم أضلي برفدي كمثل عير من خدم من

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بكونك العزيز

يا صمد طابع عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مسكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك اللي

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين كل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب

كم يبشر وتفرح من هدى لا بداه الكريم السددى في كل شيء ويضا ومددى بكونك الله القدير الأحدى وصمد المرضي من قد جحدى كم يليم منايا وغدا وبعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كن لي بي في منطقي والصعيم وفي أقاعدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي رضي به كلي وسدد رأيم قال بي أنجزت ربك وأيم مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام لا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسد لك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

والأود وآله والتغنني عن قود بكونك القوي والمنتقما قل انتقمت لا أرى منتقما لقتني فضا لسان العربي ولبه قضيت كل أربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى والظلمان نجبها كلي ممن ظلما يا خير من نجا.

وبين يدي بيل الجنان تكون وجبة الجنان يمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توجبك وينتفي

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني. بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون. إذ قد تلا بيع والزحزح

يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنون. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آيات كل ما

يا خير الشافي شفا كل بتحسيني سوز نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت جملة

حاضري وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

المزلزلين وليعينوا حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إزهما خيرا بتمزين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إزهما

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويذهب أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فاطبع لحيم

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث غسي قد تسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت لا وطن

إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بلي فاق فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون وين تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا مع مسوى الأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم الأرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرار الورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه

المخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغير ضر ذو الحياة، والسمع والبصير عبد زاميا، هباث ربي الله ذي الكلام، نفد غيك نارك الملام، غير من جاس عليه الفعل. كم يمكن

الحق الأثر خذ لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة خذ لي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه صدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها ما يقف

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه واربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

هذا ريب محل مشيع في العدا وشر بيد الله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء ما ذاك للإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور أبي ولا يدح جهاتي من يجور أيا لي الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل المير وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تحليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقت الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقت الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شهيدا ليس له كفا احد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما احب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الادران وفقت فيك جمله الاقران حفظت يا ربي فؤادي ابدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه لياد منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلم على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوس رغدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهمه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا غدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبلت تناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباح لسلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المناوفست بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمنا كليتي تاب لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي من حقا بكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفني العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم صرمدا على من اسمه أنك إلينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي ولي هب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخد بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير الصلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأنه به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأنه دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه واصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربي إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

بالصرفت لغي الضري العدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصون ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجين ولسوى نحو

يقودني بعصمة للجنة، من صانني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد ينال وسيلتي لرب الصمد. قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السط والممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف

أخذ وجهك الكريم ذاتي الجنات ذا اللذات ذاتي جميل يا جميل السرمدا تذا خدمة للعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى يا ذا السماء والأرض رضيت عنك راجيا منك رضا وقدت لي منك الهدى والغرضا بارك يا اللهم في عاداتك بركة تعلو إذا السادات باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي باقي وجهك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي أرى كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري سقى بغيري جملة المناكري. علمني قبل أداء قرم بساط مفد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هديتا عنها ولا كل ولي. ملك الخير خلق عند بأثني سيرا بي ملكت كل محفلي. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

توافق الظاهر بالمنقول وصاغن الباطن بالمعقول. أخذ الشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك

أرادي فقضي إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقتل فعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن في

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت، فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس، ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن

هو استغاثي وله إقبالي، مع وسيلتي وطاب بالي، وجهت أبكار شكوري في الحميد، ولا أكن بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما استمد لي كفاني من جحد. أشكر.

هما الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلق ولم يكن له كفء أحد وتبع عثمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حري إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مخطر لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله. ويسكه بذي الحروف وكان لي بأنفع المعروف، كرم لي قاد منه فضلا ولسوى نحو الساق عضلا. ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله. أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا. له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب. الله أنت خير مغني مرسلك أو السلاميك لخير مرسل، مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق. نفعتني

اقتضيت ابليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا فانه

وللقوة يا عبدا لمن أجاب لي دعوتي في وجهه 13 كما به واشتراها ببشر كفيش الرأس بالجوار وليعود

ولا قلم، قدس لي فتقي كل ألم، خلي واختر لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضا عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أختار، يا المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني كعقدي تقدمي، بأهل بذ جاد لي بعيلمي، وراض العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذي التعظمي، وجاغني بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فرس به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلمي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك الكلم، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مذهبا للظلم، فشكرته بجسدي ومرقمي، وسرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي،

المسلم على غصيص شفيع السلم أيه ما رمت وما لم أرمي منك ومنك الجعب المكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر

كمالك كليتي يسر إذا سوى نحو ينحو الضر قل سينحوني ما يضر تابع علي الله نعم البر قل قاضي إلى الجنان البر كان قاضي في كل شيء نصر قل سوى سينحوني ابتلاء أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لا سبني في طاب العمر العلم له العلاة والقهر قل قاضي الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر هل وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبودك أشكو بجاه شفيع خير مولودك ناجيت طالبا من جوده ظفريك بنو بخير غير محدودك تنعيته آواني وكرمني ثم بعد كوني كعاني عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى

ثم جنابي بنصر غير معهود عليم كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل وتجويد كون بكم كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد يقضي فضلك ما انسى

وزدني علما مع عمل واعفو ضادي من شك وتقليد أيد بلقيا أحبائي وزودني يا من له كل شيء

الهدي دعوته مقيم بالنجح وهو له في البر والبحر كل غير مكمود كتابه أوط الوسقى ورتله وعلمت حيا وعني فك التصفيد كتابه العروة الوسقى ورتله ما دمت حيا وعني فك التصفيد أقوى عبدي إنشاءه مرتجيا كان بي عائزا.

في سفري ابطفات لشيء غير معهود. قل ما يسرت يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص انه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على ليس تقادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرض

ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في ألم والجنة ألك وعد من إلهي الكريم طلاقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحيل مع الرضوان وفي وعد من كريم لنجزي طلو علي شكره برجزي ألا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وارتئي هو خير مكرم وخير

استجب لنا كيم بجائر المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء. قد نستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك، وإني ذو اضطراب وردني عن الشغار للخيار. أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد، كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وإهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعني بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني ولتسق لي الصلاة أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجهل الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام، إلي

لا يصفي أبدا كالكلية. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مخيط عند العدا لعسكري. أزبت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خلزك رتلا سن كفاني العداك وعتلا. أزبت كل حاكم نحاني ما يصفو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب

بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى من مكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل اصطفى الممر والأوطان هل يحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

الشيطان وما ونسي أقين وحث الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للأطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبغ ما منح نحوي كبل يسوق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية.

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كرغي العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفع نبذل القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه لكس إبليس بالالتفات قام من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعت ومن حني ولسيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأيات إلي قاد الله ما لي رضيان من تأين

عياني تو منطقي لي حققت عياني نحن إنها العرس والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاو أوطب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

لغير دفعت من لم يحبني وكل رفعت أطول وجه الله ذكره الحكيم وقاد لي ما غاب عن كل حكيم يقودني إلى الجنان ذكرك بك فابلي فابلي دواما شكرك أذبت يا مانع من أساء إلى سواي لا أرى ما ساء تنسي عن الكفار والفساق كونك لي يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم فغير العداء وزيد

أفي موادعي توجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل كمن صاحي أرادك وفعل فأتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكنتي

فتبقى امتداح والصلاة يعني يا ربي سحت القرآن. لقد تبين يا الأعداء قوي خديمه بغير الداي ترسي عن ردة عند الكافرين مرجيهم لكفان الخاسرين إلى سوايا قد نحى بسوي كل عدو ماكر يسيع لقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمعنا ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعت إلى أفضل القراء والنزرة.

العلا قبل الدخول وهم ناديك نيز على أي كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وعلي خطي ما يفوق أسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم جبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان لوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد ذات توبة من خطأ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا قل يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزد قيامي لا قيام كل الليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. صلية وجهي مع مدمع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

فيه السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وطيب مطبى من قربي طهر ظاهري وباطي معاه. طيب لا كثير خيولا

أشكره كلي بغير كسل كل خير خط نافع يؤصل مع الرب بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة نصوح ويتاليا كتابه الفصيح الحمد

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع وجل ما يجب الزجارا أنظري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا تابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجاب طمعي تجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدري نبت حول حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا طوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قد ردت الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي وسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك يا سهر من اليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالرياء مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تم هو تصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قد قادر ما يشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلها على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه الأزام ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان وقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل شيء كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخل خير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقني الهجر ما حتى ناصهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب بان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان افلق في والتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعه او حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبرا ولسواي ساخ من لم يحبدان والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به والإخاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اسال ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي على الذي سميته بحادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنيني عن الذي يهوقني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقترن لأبدا ومه أيوبي وسرين مجد صليا على المقدمين ولا لوالأسامي واسكر خدمين وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السحادم باحث صلي على حزيز ولا لوسع بسوي تعزيز وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لي برد وفي سواه أسير يا صلي على المفضل ولا لوسع بسوي التفضل وسلم عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلم على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيث يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول من استفتها من آله وصحبه والافتها بجائه يا خير مقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متي يصلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماع وآله وصحبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي المدى الأسمان على المسامع علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المصمم بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيب صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيب صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتقني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأطقار وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به سفال هائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسع بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافع كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صلي على المصمم بزاهب السيف الخليل الأصمام وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأمور خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لي سخرون قبل وما له لسوى يا بدا ولا لي وسبب ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخره من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لي وسبب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني صحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصل بوفقني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصبي والتحمد به اذن نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي حسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوها وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسبي وسد اكرام يا مالك الملك دواما صلي وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه قصرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وسببه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وسببه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وسببه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني به عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال رب الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرمون سلبي وكان لي بهم وجادلي تفضلا بحبهم نهيته به والاستجابا بالجاه والزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نهيته بهم سنين التائبا مبايعا

ويغريك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وجهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وزد إكرامي.

عليه الصلاة رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رئيس ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجي وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجئت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق.

الشرك والنفاق تمي بالشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيبيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

لقد أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر وميتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخ الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتاني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر هذي عباي وتذليك عصري لجنابي وتخلي بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف في كلي عن جوى والضر ربي.

دار الجنب وبته في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطاء أنسانيك أدغره البحر.

لكن عصمتني من الخسران يا خير باق حافظ حنان يا خير محي رافع منان ملك.

أطيب حياتي فرحة للداني وقاسيا من يكره ميداني يا من كفاني غير أدغاني في البر والبحر وفي المغاني خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمني تلغى الألحان لا أسهي القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

قلت بها في كنكري سبت بها في كنكري إيماني وطير العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيغت النطل ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأذهان نوير فؤاد

بجسد وكلك من ملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغيب

الرحماني صل وسلم وتطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إلا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع فكل قسكت قبل زايون هذا ما بلغ كل

المنجزات من نهاية وحسن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من عين

رب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قال إما أحدثك كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه لهق من العجائب أراني فضلهم وجدت المختار عند البر بدر ضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباش مثل ما مضى من

كوني خديمه بمن يحبو بصول. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قيلت

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شقي يسير الأكلات إباة وكف عن

حصير كل قصير جلاك وجدام لي نوالا جزلال بيتقني سلبا وعزلال أنطوي عندك حبا خلال فتو عند من حببت خلال تبت وبيعت وغزلت غسلا من حلاوة

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجذاما ما يصير طلا من الأرض من قد

كل زمن قليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.

صلاة الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل توسح بالكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نغيت إبليس

سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

ايتقل يوم وامس راجيا ولقبي قبول الشك حاجيا اوصل لامة النبي احمدا مصل علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ابنهم من بارا الحديثة والفرور.

قراره فهرب تنعسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحمن

ما يقيل وفؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان لطيفي الذي أحببتان ليؤجال من أذى ذربتا أجبتني جواب من تعالى أنصرتني

بشير كل أقرب وأجنبي مصلياً مسلماً على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحاً أنهى عن الأذى والطرحة طمحوت ما علي مر من بلاء أبن جميع خدمي تقبلان لدي عيال مصطفى.

فاضلين سعدوا للخير وبأمر لم يسعدوا بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الليل ترك العباد تنادى من لم يطع أبدا تائر من أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاء من باس ذا العرس بكاء وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الليل كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

بحق فزحق ولإلهي كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام يطنب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

القدر سواق قادر الثواب على لي أورث الصواب على لي طلب كوني الخجيل كوسلام البرية القديم كمن كليتي عبادا حملي أمن خالفني أبادا من كل لي ليس له مباهي كلي قاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعان مطرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلت خير عالمين أحمدك عرف اسمك من حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسمك

كي نصطفى وجهت ما لي قادان نفعا بلا مضرة فانقادان هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضاء تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيا قلت له كليتي في العالمين تمسني وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي.

مقتدر يرى الإلي جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جئت بالقصيد شاكرا لك ليقبل لي قدت فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك الفعل

كنت بالمعروف ملتني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عهيبا أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر محوك الظلما كافأني من ماله كفءا أحد

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور واللباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم يا صراط مستذب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي واللوحي مع مدادي لمالك كما لي إلى غير إله أركو مع طبي قد بعت بعد توبتي لكن حكيم يقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفعل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب

لعينك مديني إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جريح بعيد القتل وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبود وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور لدي.

وحمدي بالانتهاء لمن امتد لي بالذكر وهو قرين. من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين. لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعزامكم إضالكم. الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألني وجود

وشيعها لديه مصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبتي من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا هو لي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء ويطوب بالسلام فأطعمي له عن غيره وفي مراستي بخيره بثير لما صارت

بجانبهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصحبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخضر عي وافتقاري وإن تعرف

الله وبكتابه اكشفا لي دائي قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكر وراضيا وذاكر والشاكر وراضيا ويتوجه إليه بالأمين كنصر عليه ربي كل حين يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني إيكادة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت عشان جنابي من الاعداء ولي يسوق ما شئت من عطاي فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي ويرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التقي فلبجاه اصطفى

ما داخل فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله كيفما قد مسه من ضري فجئتك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي البحر مثل البر والبنى في فوق القطر ولك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إنا بي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا إنا بي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا من العذاب ما هذاك من به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لياد بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمد وجمع

قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين قيل يقاد ذو الجمال البدرا قيس ويحيي الساق الجدلا ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

يتجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قال الباقي والنعم الملك مطاله ليهبي لزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب موسى عند غير ذاتي العتاب أنا نعذ الأراضي والسماء فاقرأ بي كتابه السماء لقدر ربي لقدر رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ولا تقل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقين العظيم الصبع والطباقين إلي قال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل ابن

صمد الكليتين ولا أزال التايب في اليتيم لو مصيري مع البحورك وفي أبو تأذى أجوري وولي ورجوك مني كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعكيم وتجرى لي إن رب نشيد إني أقول باللسان كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول باللسان كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قلي وعن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وينبه بالحديث من العتاب أسلو خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجي

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلق وآله وصحبه يا ذا القلق نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير همم يا نور صل أبدا وسلم على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم بارك على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراهم ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام
فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخار ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل نها مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بمال غيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أصله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر
وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خضر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رمى الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوى مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص العدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه

وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع، إليه جلت تبت عام الجيسس، عام كفى بحفظه مشوش. لو بقائي دون موت ماضيا

سرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني ربي.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، ثم رجوت محو عيبي كله وأن أكون

الحمد لله العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكر شكره في البر منه

السر قل هو الله أحد تنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد قل اسم مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تتله جل من افتراء بذكره وسنة الغراء كذاه جل وعز راضا في العداء والساقد الأغراضان لا ضدي القهار في الخميس وهدي

أغني مع الرجال خذ لقاء المحزحزه الإخجال فت بكوني مع الرجال أزل بقلب مزحزه الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك للمصطفى في الصحبة.

هو الصحيح وللعيدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام. بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي، رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد، بيعت لوجه الله 16 واطجي به سلاز من البشر، نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر، مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا، تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي زي الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فست بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل إشارات لدى كل أحد بكونك القادر والمقتدر.

هذه استراتيجينا معا والوزراء كمن يواليهم بكل وزراء سيفتري فانكف عني مرضي فرمضا كلي وسقلي غرضي كل يشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجهلي جودك مصدرا.

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ليطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم طي البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتن فيها تقفى لغما فمضائج يوسف في علو الممكن وذقوا عليه عبده كن دفع تسد له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كبش يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أخذ وطرا تكون خيرا وطرا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

هي الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله في تهي الحروف أبقى بشارة.

من لسواي الساق من أساءان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهر الخوارق الرديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ نحوي.

تجاه ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر.

الجبار ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

صدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع احمدا اجبره يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما الى الماح الحبيب.

خير مطر مستدنا وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سامن عصمة من العصان اجل بصلاة

صلاتي وسلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قريب الآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب

لمن قال الشكور. سوق منك الان اليوم افضل الصلاه ما صلك عليه في الكمال. رقم يوم صلاة تشفي مع صلاة من البلايا ينفي. رقم يوم صلاة يصلح قلبي وقلبي بها فأفلح. رقم يوم صلاة تصلح قلبي وقلبي بها فأفلح. مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم. وجهت وجهي إليك يا أحد قم صليا مسلما على السلم. أقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجب لي الفوز السريع. أرجو إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى. سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا. ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران. ابتبتا نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع. من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه حسن الختام. الحمد لله وصلى بالسلام على النبي المصطفى خير الأنام.

عن علي فاشكر القلامان لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمين خاصة لك وعلي قدمين المتباخي البرايا أحمدك أرد من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن

بيرضى عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا أدعو صلاة لا ت

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد السلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبد يبد على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام.

رسول الله يا ذا القدم ماسوري في جميع خدم وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلم السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

لمن جحل رافقني الالهام باق محيم فاغتصب ريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنقي منه لغيري زجر.

الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم نفى جلاله لغير ذا اعتدال وقاتل إكرامه من اهتدى أكرم باقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر وجهت وجهه إلى فعال كما يريده قدير عالي إلا وهو المتعالي الوالي أقضي له والفعل كالأقوال قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال أثري الأكرم في الأقتال ملي عروضهم بلا قتال أكرمني بصورة الأنفال وصورة التوبة بعد الفال نسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

الإنساني منك عظوم الفوز باتصال مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصال أي ارتفاعي من انسفال وتقني

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

محمد فرد يفوق تزنيا واقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد عمر بن الماحي مع الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل مصطفى أنارا قبل مريد الله فاستنارا نبينا ليس له مباري في السر.

العمل سبأ صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعت وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذا لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجالي بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي.